وليس من جنسهم. وقد أجاز النحويون استثناء الشيء من غير جنسه، فمثلا التجارة عن تراض ليست من أكل الأموال بالباطل، بل هي جائزة في الشرع إذا استوفت الشروط. ومع ذلك قال ربنا عز وجل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وكذلك قول السلام ليس من اللغو والتأثيم، فالله تعالى قال إخبارا عن أهل الجنة: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأيضا فلأنه كان جنيا واحدا بين الألوف من الملائكة فغلبوا عليه، فتناوله الخطاب لمخالطته لهم. وإبليس سمي كذلك لأنه أبلس من رحمة الله، أي أبعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. معناه إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، فالاستعاذة ندب الله إليها عند قراءة القرآن. وقد نقل النووي عن الشافعي رضي الله عنه من طريق صالح بن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعا صوته يقول: ربنا إننا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ بالله أي أستجير وأعتصم بالله. والرجيم الذي هو صفة إبليس أي المرجوم، أي الملعون المطرود. فيجوز الاستعاذة من الشيطان ولو في الصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل إليه ذات يوم إبليس وبيده شعلة نار ليلقيها عليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك. فأعانه الله عليه ومكنه منه حتى هم أن يربطه بسارية من سوار المسجد فيراه الناس إذا أصبحوا، لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول الرجل عندما يجامع زوجته، وذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. وفي رواية للبخاري: لم يضره شيطان أبدا. وأخرج الإمام مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه وأبو داود وغيرهم عن عثمان بن أبي العاص قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقال: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. وفي رواية:
من شر ما أجد وأحاذر. وأخرج الإمام البخاري أيضا في صحيحه وأحمد في مسنده والترمذي في جامعه وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. ويقول: هكذا كان أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعوذ إسماعيل وإسحاق. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أخرجه الشيخان. وغالب رواياته: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالله تعالى أوجب علينا أن نتخذ إبليس عدوا، وندب لنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإبليس عدو لنا ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مرة كان إبليس بمكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد أمام الكعبة، فقال لجماعته: لأطأن على رقبة محمد. فضربه جبريل برجله فرماه بالعراق. ولو كان كتب عليه الموت من هذه الضربة لمات، لكنه كتب الله له البقاء والحياة إلى يوم النفخ في الصور. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. اللهم احفظنا من وسوسة الشياطين، واحفظنا من أن نكون من الغاوين، وأجرنا من نار جهنم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله تعالى وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فحياة الأنبياء في القبور أمر ثابت في دين الله تبارك وتعالى، لكن حياتهم أشرف، لأنهم يعودون إلى حالتهم التي كانوا عليها من أداء الصلوات وذكر الله تعالى، وذلك لأنهم لا يلقون مشقة ولا يلقون نكدا. أما الآخرون فعلى أحوال شتى، منهم لا يلاقون نكدا ومشقة، ومنهم مشغولون بالآلام والنكد. وأما عود الروح إلى الجسد، هذا لا فرق فيه بين الأنبياء والصالحين وفسقة المؤمنين والكافرين، كل يعود إليه الروح بعد أن يموت المرء، ويكون الجسد لا إحساس له ولا شعور، لا بلذة ولا بألم. فبعد الدفن ترد الأرواح إلى أجسادها، فيعود الإحساس، الجسد يحس، يشارك الروح كما كان حاله على وجه الأرض. وهذا أيضا ثابت بأحاديث صحيحة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث فضل الأرواح، وهو حديث طويل، أن الملائكة يؤمرون برد الروح، روح المؤمن وروح الكافر إلى الجسد، بعد أن يرفع روح المؤمن التقي إلى السماء السابعة، فيسمع التبشير والاحترام والتعظيم والإكرام من ملائكة السماوات السبع وملائكة هذا الفضاء. والكافر لا تفتح له أبواب السماء، إنما يصعد به ملائكة العذاب في هذا الفضاء، وفيه علامة على أنه روح خبيث يعلمها الملائكة، يشمون له رائحة كريهة، يقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ ثم يقال من غير أن تفتح له أبواب السماء: اطرحوه، فينزلون به من باب الأرض. هذه الأرض لها باب خلقه الله تعالى لينزل فيه أرواح الكفار إلى الأرض السابعة، مفتوح منذ خلق الله تعالى الأراضين السبع، ثم ينتهون به إلى الأرض السابعة إلى مكان يقال له سجين، ثم يؤمرون أن يردوه إلى جسده الذي في الأرض، فيجتمع هذا الروح الخبيث بجسده كما يجتمع روح المؤمن التقي بجسده. هذا يعود له الإحساس في القبر مع الجسد، وهذا كذلك، هذا يحس بنعيم وهذا يحس بنكد وألم إلى أن تبلى الأجسام، فلا يبقى من الجسد إلا عظم صغير قدر حبة خردلة. فعندئذ روح المؤمن التقي تصعد إلى الجنة، تكون طائرا تأكل من ثمار الجنة، لكن لا تأخذ متبوأها الخاص الذي كتب الله لها، إنما ذاك تتبوأه يوم القيامة، إنما فيما دون ذلك لها منطلق في الجنة، ينطلقون فيه يأكلون من ثمار الجنة، من أشجار الجنة. وهذه الأرواح تكون بصور طيور. أما الكافر بعد أن يبلى جسده ولا يبقى منه شيء إلا ذلك العظم الصغير الذي هو كحبة خردلة، يرد إلى سجين إلى الأرض السابعة، وهناك تنقطع علاقة الجسد بالروح لما يبلى الجسد كله، ولا يبقى إلا ذلك العظم الصغير انقطعت علاقة الروح بالجسد، فيكون النعيم للروح والعذاب للروح. أرواح الكافرين بعد أن ترد إلى سجين يعرضون على مقاعدهم في جهنم التي يتبوؤونها يوم القيامة. هذه الآية في حق آل فرعون أتباع فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكذلك غيرهم من غير أتباع فرعون من الكفرة. الله تبارك وتعالى ركب الإنسان على ذلك العظم. قبل كل عظم خلق ذلك العظم الصغير، وعليه يركب سائر العظام وتكسى لحما. ثم هذا العظم لا يسلط عليه الفناء، لو أحرق بأقوى نار تكون على وجه الأرض لا بد أن يبقى ذلك العظم يحفظه الله تعالى، منه خلق الإنسان وعليه يركب، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى جعل الفرق بين المسلمين والكافرين بالنسبة للأرواح، أن أرواح المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء، ملائكة الرحمة يحملون أرواح المؤمنين حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيسمعون ويجدون ما يسرهم من هؤلاء الملائكة في صعودهم في هذا الفضاء. في هذا الفضاء ملائكة كثير كثير، ثم في كل سماء ملائكة، ولكل سماء رئيس خازن، أي رئيس مقدم على من في تلك السماء من الملائكة. فالله تبارك وتعالى جعل هؤلاء الملائكة يشيعون هذا الروح المؤمن التقي إلى السماء التي فوقهم حتى ينتهي به إلى السماء السابعة. هذا من جملة نعيم المؤمن بعد موته، يدخل عليه من السرور ما لا يعلم قدره إلا الله، لما يجد إكراما وتعظيما من هؤلاء الملائكة مقربي السبع سماوات. ثم الله تعالى خلق من الملائكة صنفين، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب منظرهم مخوف، هذا مالك خازن النار رئيس ملائكة جهنم، منظره شيء مخوف جدا إلى حد بعيد. والذين تحته كذلك ما فيهم ذو منظر حسن، منظر جميل. أما ملائكة الرحمة كلهم صورهم جميلة، كأن وجوههم الشمس، المؤمن قبل أن تفارق روحه جسده يراهم. الله تعالى يرفع الحجاب عنه، وإن كان من حوله من البشر لا يرونهم هو يراهم، فيدخل عليه السرور، يمتلئ سرورا، وإن كان مغلوبا بألم سكرة الموت. سكرة الموت ألمها شديد، كل ألم يقاسيه الإنسان قبل ذلك فهو هين بالنسبة لذلك الألم، وإن كان هو مغلوبا بذلك الألم فإنه يدخل عليه من السرور ما لا يكيف برؤيته لهؤلاء الملائكة، ملائكة الرحمة الذين هم منظرهم جميل، وهم يبشرونه ويسمع تبشيرهم، وكذلك عزرائيل يبشره لا يرتاع منه. ثم في مدة البرزخ في القبر لا يسلط عليه الله دودا ولا حية ولا عقربا ولا غير ذلك من أنواع النكد، بل يكون مرتاحا أكثر من الراحة التي كان يلقاها وهو على وجه الأرض. المؤمن العاصي ليس له كل هذا، لكن المؤمن العاصي منهم من يحفظه الله تعالى من كل هذه الآلام، لكونه مات على نوع من أنواع الشهادة كالشهادات السبع التي منها الغرق والحرق والتردي من علو إلى أسفل وغير ذلك. أنواع الشهادة عديدة. هذا المؤمن العاصي الذي شاء الله أن ينقذه من عذاب القبر يرزقه نوعا من أنواع الشهادة فيسلم من عذاب القبر ونكده، مع أنه كان عاصيا من أهل الكبائر. الكفار ليس لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة دخول السماوات، لا يتمكنون من دخول السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا ما بعد ذلك، والجنة فوق السماء السابعة، فمن أين يدخلونها؟ إن الذين كفروا بآياتنا، يقول عز وجل، واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والجمل قيل إنه الحبل الغليظ، الحبل الذي يعمل للسفن، هذا يدخل في سم الخياط؟ لا يدخل، معناه مستحيل أن يدخل الكافر السماوات، والسماوات لها أبواب، كل سماء لها باب، بل أكثر من باب واحد، يوجد لها باب يسمى باب التوبة. الرسول قال: ومسيرة عرضه 70 سنة. هذا باب التوبة وحده عرضه مسافة 70 سنة. السماء ليست هي هذا الفضاء، لا، بل هي فوق الفضاء، فوق النجوم كلها، السماء الأولى، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثانية، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثالثة، وهكذا إلى السابعة، كل واحدة مشحونة بملائكة الله تعالى. هذه السماوات لا يدخلها الكافرون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا الختام، وأن يميتنا على كامل الإيمان. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباح، وأنا أشكو إليكم ما جرى لي. يا إمامي يا تهامي وغرامي وهيامي، أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: آمين يا رب.

إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك، وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: واغفر لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله
1: يا
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.
1: آمين.

0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: أدلة على جواز التبرك بالشعر الشريف الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمع القلوب على حب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى إخوانه الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الجزاء. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سيدنا أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع أمر الحلاق أبا طلحة الأنصاري بتقسيم شعره الشريف بين الصحابة، فصار هذا يأخذ شعرة والآخر يأخذ شعرتين وهكذا. وهذه نقاط رئيسية نقف عندها ونحن نقرأ هذه الرواية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا. ثانيا، تقسيم الشعر بين الناس كان بطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الشعر لا يؤكل ولا يزرع في الحقل بحسب العادة، وإنما الوارد في الأثر أنه يدفن في التراب. رابعا، الرسول عليه السلام هو الذي أرشد الصحابة إلى ترك عادات الجاهلية القبيحة، وهو الذي علمهم أن الله هو الذي يعظم التعظيم المطلق، وأن الأنبياء عباد لله، ومع ذلك كله أمر بتوزيع شعره على الصحابة، فحاشا أن يكون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوثنية. خامسا، الرسول عليه السلام ما كان يستغفر لأمه وأبيه مع أنهما مؤمنان، خشية أن يستغفر الصحابة لآبائهم المشركين الذين ماتوا على الكفر، ومع ذلك لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في توزيع شعره على الصحابة بابا أو ذريعة أو مقدمة ليشركوا ويعبدوه. سادسا، الرسول عليه السلام هو أعلم الناس بالدين، وهو أشد الناس عداء للشيطان، وبطلب توزيع شعره بين الناس لم يفتح مجالا للشيطان ليوسوس للناس بعبادته وتأليهه والعياذ بالله. سابعا، الحكمة من توزيع شعره عليه السلام بين الصحابة أن يكون هذا الشعر بقية منه باقية بين المسلمين وبركة مستمرة بينهم إلى يوم القيامة. فها هم الصحابة يحتفظون بشعره الشريف عليه السلام، فهذا يضعه في قلنسوته بركة في جهاده، وذاك يضعه في ثيابه، والآخر في قارورة عنده، والرابع يكتحل به عند مرضه، والخامس يبرك بها عياله، والأخير يريها من لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر المؤمنون من أيام الصحابة إلى يومنا هذا يتبركون بآثاره الشريفة عليه الصلاة والسلام وبشعره الشريف خصوصا، مدركين قيمة ومعنى أن يطلب الرسول عليه السلام تقسيم شعره بين الناس. فالمسلمون في مصر وسوريا ولبنان والعراق وتركيا وغيرها من بلاد الله تعودوا أن يتبركوا بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول البلاء، ولأجل التداوي والتبرك ونحو ذلك. وأمة محمد عليه السلام لا تجتمع على ضلالة، والحمد لله على ذلك. فبعد ذلك كله لا يلتفت إلى محروم من البركة يحرم التبرك بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون في كل الدنيا يعبدون الله وحده، ويحبون رسوله العطوف، ويتشوقون لرؤيته، ويتبركون بشعره الطاهر المبارك طلبا للمنافع التي يخلقها الله إكراما لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم.

كلما زادت ضغوطات الحياة وتعقدت طرق تحصيل الرزق وكسبه بالحلال، وكلما نزل البلاء وكثر الغلاء وعمت الفتن وطال الليل، ازددنا تمسكا بشرعك ونهجك يا رسول الله. فأنت من علمنا أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، زمان لا يبالي المرء فيه أمن حلال أخذ المال أم من حرام. وقد وافينا هذا الزمان المر، ومع ذلك كله لم نحد ولن نحيد عن دربك يا أيها المعلم. وحسبنا أننا إن بلغنا الغاية فمنصورون، وإن حيل بيننا وبينها فمعذورون. من سنى قوله أضاءت شموس نورت درب أمة باللآلي، يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين والآخرين؟

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 75 إلى الآية 18 بعد 100 من سورة براءة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الخميس 28 الأول 2026، الموافق ل 26 ربيع الآخر 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت، ومعكم من وراء الميكروفون علي قباني، وبعد شوي بتنضم لي زميلتي إيمان الخرفان. فأهلا وسهلا بالجميع.

0: رقم الواتساب اللي فيكم تراسلون عليه هو 0166-7602. ودخلت إيمان إلى الاستوديو. يسعد صباحك إيمان، شو الأخبار؟
1: صباحو يا علي، صباحو لكمال، صباحو لكل متابعينا الكرام. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا صباح المعرفة. الحمد لله رواء، كله تمام. بتمنى كمان يكون صبحيتكم هيك رايقة وبتحمل كتير من الحب والخير والمعرفة.
0: خلص الأسبوع، حسيتي فيه يعني هالأسبوع الطويل ولا مرق دغري؟
1: لا ركض. أنا بمجرد ما يقطع عندي نهار التنين يا علي بتلاقيه خلص الأسبوع كله قطع يعني.
0: هو العمر عم يمرق دغري، سبحان الله. لفتني هذيك مرة عمو جمال بحلقته عم بيقول إنه صار اليوم وكأنه ساعة بتنامي بتقومي يعني كله عم يركض. عم بتطلع مثلا 26 ربيع الآخر صرنا بتطلعي، ما قلنا زمان كنا عم نحتفل بالمولد
1: تماما،
0: سبحان الله.
1: هلأ عم نحضر حالنا للإسراء ولا شعبان ولا رمضان، يعني تبارك الله ركض بركض. نيال اللي بيغتنم أوقاته وعمره بالخيرات.
0: ايه والله. طيب خلينا نبلش بالدعاء، ندعي سوا لله تعالى، من بعده بنعرف شو ورد اليوم.
2: صح

0: اليوم. الله الله الله.
1: ورد اليوم الخميس 26 ربيع الآخر 1448 الموافق ل 8 تشرين الأول 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. وردنا لليوم هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل واحدة منهم 100 مرة. إذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، رواه مسلم. وهذه الأذكار هي أحب الكلام إلى الله كما ذكرنا، وهي غراس الجنة، كلما قال المسلم واحدة منها تغرس له شجرة في الجنة، وكل شجرة في الجنة ساقها من ذهب. يا سلام.
2: يعني فيكم أنتوا عم تسمعونا تبلشوا بهالورد، يعني شو حلو تفتتحوا النهار بهيك ورد.
1: تبارك الله.
2: يلا بلشوا لله تعالى وما تنسونا من الدعاء.

0: طيب رح بلش أقرأ رسائلكم ما شاء الله كتيرة هي اليوم. حنبلش برسالة معكم بتول السيد من البقاع عم تقول تحية لكم وتحية خاصة للماما والبابا يمنى السيد ومحمد السيد وإخواتي. أيضا تحية من أحمد الأيسي لأسرة أسرة إذاعة نداء المعرفة وتحية لأخواتي أديب القلطي وطاها سعادة.
1: بدي صبح على سوسن عيد وصباح الخير لإذاعة نداء المعرفة والصوتين اللي بيحلو فيهم الصباح علي وإيمان. شكرا كتير لكم. يسعد صباحك يا سوسن. كمان سناء شماس صباح لك. سيد سعد الشاب كمان يسعد أوقاتك. يسعد صباحكم من بعد انقطاع طويل. مين من طرابلس؟ مالكة دندشي ومروان دندشي تحياتنا لك يا مالكة وأيضا لمروان.
0: طيب من فلسطين أحمد عبد الرحمن بصبح علينا تحية كبيرة لألك خينا أحمد. أيضا نسرين الشعار بتوجه تحية لألنا بتصبح على أسرة الإذاعة تحية لكل الصبايا والأحباب. بتخص بالذكر الحاجة فاطمة سعد أنجي عبادي نورة عربو كمان لينا عيتاني هادي صندقلي هادية صندقلي وفاطمة حمصي سارة عماش بسم الله عليها ما ناسي حدا مرفت حسكل لما أيسي مروى عيسى مدام بلي هي ناسي اسمها الأول
1: مدام بلي
0: مدام بلي بصراحة عليك اسمها مريم مريم بلي سهام عميرات ليال شومان ومدرسة المعلمة الفاضلة عائشة الأسمر وخديجة شومان تحية لكم شكرا لك بسم الله عليك يعني ما نسيت حدا
1: تقريبا ما شاء الله عليها
0: محبة كبيرة.
1: نعم كمان صباح الخير للجميع تحية لطلاب مدرسة الثقافة بالروضة البقاع وتحية لخليل المعدراني تحية لحمودي حسن حمودي وحسن وغازية السيد هي اللي بتصبح الجميع. ست أم الحسن تحياتنا لك. كمان من بكري الحلبي تحياتنا لك إهداء خاص لزوجة ابنه أم علي ولآل سعد الكرام.
0: غالية من الكويت عم تقول عم تصبح علينا وتوجه تحية للكل عم تقول شكرا على الفيديو الحلو اللي عملتوه مبارح الكواليس كتير انبسطنا فيه وشكرا على الطاقة الحلو اللي بتعطونا اياه شكرا لك ست غالية. أيضا عنا صباح الخير والفرح والبركة إن شاء الله. تحية خاصة لزوجتي عائشة هذه الرسالة بفتكر من ما بعرف مين بس زوجة لعائشة الأسمر معي الاسمه يعني
1: بدي أحمد الحاج أحمد.
0: نعم تحية لك
1: تحياتنا لألو. بدي صبح على ماجدة بيطار بكردستان العراق تحياتنا لألك يا ماجدة يسعد كل أوقاتك. أبو فراس كمان من صبح عليكم بالخير إيمان وعلي تحية لأحفادي دلال وغزل وحسام ونبيل ولأسرة البرنامج الحلو وتحية لكمال وبيطلب أنشودة يا طيبة. مرفت كمان صباح الخير. صرت قبل ما أعمل النسكافيه بفتح الإذاعة يعني نحن منصحصح أكتر من النسكافيه حبيت
0: هي بتدور الإذاعة بتروح تعمل نسكافيه
1: وبتروح تعمل نسكافيه. يسعد صباحكم وصباح كل المستمعين.
0: طيب شو كيف بده يكون الطقس اليوم وبالويك أند هلأ بنعرف.

0: قديش الطقس حلو على الفجر وهيك بعد الفجر اليوم كان
1: كتير حلو.
0: بتحسي برود عصرود هيك مش شوب ولا برد طقس حلو خريف بيروت كتير حلو الصراحة.
1: أي صحيح.
0: هذه الأجواء حتبقى مرافقتنا من بعد ما تأثرنا بالمنخفض الجو بالأيام السابقة. رح نشهد هيك كم يوم استقرار جوي دافئ ما في أمطار على أنه نرجع نستقبل متأثر شوي بمنخفض جو جديد ببلش يأثر على منطقتنا. أنا مبارح قلت التنين بعد الظهر حسب الخرائط رجع لورا شوي.
1: أيوة.
0: الأحد بعد الظهر.
1: أوكي هيجي قبل.
0: الأحد بعد الظهر حسب التوقع يعني بيؤدي لأمطار متفرقة منه هالمنخفض الجوي العالي الفعالية يعني
1: نعم.
0: بس في أمطار متفرقة كيف اللي نحن بالأيام السابقة كنا عم نشوف مع انخفاض شوي بدرجة الحرارة. الرياح كتير ما في سرعة بالرياح ودرجات الحرارة بعدها بالعشرينات بأواخر العشرينات على الساحل 23 على البقاع و21 بالجبال اللي بتعلى عن 1000 متر.
1: أوكي يعني من مد السجاد بدنا
0: نعزل بالويكند. ماما سألتني امبارح ماما سألتني شو يعني من مد السجاد تلا طولي
1: شو
0: بالك
1: شو يا طاط باسي من مد السجاد بالويكند
0: طولي بالك لآخر الشهر.
1: أي بين تشرين وتشرين صيف تاني بيقولوا
0: حس بعد شوي بكير يعني
1: من أجل أنت شوي يلا منطول بالنا شوي. أوكي

0: يا عين يا عين يا عين على هالأناشيد الحلوة،
1: يا عين على هالأفكار اللي عم تطلع تحت الهواء، انتو ما بتعرفوا
0: عم نحضر لرمضان.
1: نعم.
0: طيب أحمد علوي، سلامتك أبو حميد، كان مريض أحمد
1: الله يعافيه،
0: منصبح عليك وبوجه تحية لوالدته وزوجته وصديقه رأفت طباع. كمان إسراء بتقول نهاركم سعيد، بدي واجه تحية لولدي عبد الله وآدم، كمان لأم علي اللي تعرفنا عليها من فترة بأمسي بالأمسي أمي يعني. بسم الله عليها، كانت عاملة جو كتير.
1: نعم. خالد.
0: نعم.
1: تحياتنا لحنان غنام عم تشرب النسكافيه.
0: ما مرقت لي اياها يعني.
1: لا ما مرقت، امك ام خالد مش ام علي.
0: بنبسط لما يقولوا ام علي انا.
1: اكيد هي ام علي وام خالد وام خلود.
0: نعم.
1: اوكي معنا بيقولوا لي انت ام شو، بقول لهم ام بيرلا وام جوري وام قمر.
0: نعم.
1: طيب صباح النور لحنان غنام، بتصبح علينا حنان، ما بتكمل الصبحيه الا معكم ومن ومع الحاج والحاجه الغاليين، تحياتنا لهم اكيد. منى المصري تحياتنا لك ست منى من بشمون، يسعد صباحكم وصباح المستمعين، بدعي لرفقاتي وبخص بالذكر رفيقتي وفاء عطار ريما دباغ بالنجاح والتوفيق، عندهم امتحان اليوم فان شاء الله هيك بالتسهيل والتوفيق وبالعلامات الممتازة. تحياتنا لمنى المصري. بابا عم يعمل تايبينج. أول شي بدي يصبح على بابا، صباح المعرفة والقلوب الوارفة والكلمة الهادفة، صباحكم مبارك ومن فاته يتدارك، قم وشارك. كيفكن يا حلوين؟
0: يا عين.
1: حبيت القافية يا بابا، كتير حلوة القافية. صباح بابا، ما قلت لي شو بدك تسمع بكرة الصبح؟ صبح لي حدك الحجة هناء.
0: تحية للحاجة هناء، وكمان تحية للحاج يوسف الخرفان، تحية للحاج يوسف عاشور.
1: نعم، يا أهل المدينة وين نروح بحالنا، بدو يسمع بابا. تحياتنا لخالتي، صوت صباحك. كمان لرشا ديراوي.
0: هادي الصندالي عم تقول يوم الخميس منودعكم مؤقتا، وبنبقى ناطرينكم لترجعوا نهار السبت، نهار التنين ان شاء الله. تحية لجروب القلوب البيضاء وكل المستمعين. طيب شو عنا أحوال الطرق؟
1: يلا حننتقل شوي هيك على طرقاتنا لنشوف شو أخبارهم وين في عنا عجقة سير. حركة المرور كثيفة من ساحة أنطلياس باتجاه الأوتوستراد الساحلي، حركة المرور كثيفة على الطريق البحرية من أنطلياس باتجاه الكارانتينا، أيضا حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي نهر الموت، حركة المرور كثيفة. أنه ليه نهر الموت؟ أنا ما بحب هيدا الاسم، غيروا لنا اسمه للمنطقة. أوكي، حركة المرور كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا، حركة المرور كثيفة على شارع مارمتر وشارع الحكمة الأشرفية، أيضا الحركة كثيفة على أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الأشرفية، وأيضا على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس ووصولا للكارانتينا، وأيضا كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار، وأوتوستراد جونية باتجاه زو إم كيل. كلهم

0: احمد عم بوجه تحيه, احمد القيسي عم بوجه تحيه للشيخ هادي فايد, نحن كمان بنوجه له تحيه.
1: أكيد
0: ساره شهاب بتقول صباح الخير, بوجه تحيه لحنان غنام صحتين عن نسكافيه, واكيد لامه لعلي صاحبه الوجه الضحوك, الله يبارك بها. شكرا لكم, تحيه لكل واحد بيبتسم بوجه اخيه المسلم وبيفرح قلبه لله تعالى.
1: اي والله عن جد يعني كلامك صحيح 100%, وبتحس انه هيدا الشيء بيعدي. يعني اذا شفت واحد مبسوط وضحكته هيك على وجهه لا شعوريا انت كمان بدك تبتسم.
0: صح.
1: فحلوين هول الفايبس. شو يا كمال,
0: قد بعد معنا وقت كمال؟ بحسيت ما بقى في وقت هلا للفاصل.
1: دقيقتين يعني بنقرا رسالتين هيك على السريع.
0: يلا على السريع.
1: يلا اسماء من البقاع, يسعد صباحك يا ست اسماء. ام حسن صباح الخير, تحيه لعلي ولايمان ولاولادي. كمان صباح الجودي, صباحكم ان شاء الله خير وبركه.
0: اوكي.
2: حبك ملك مهجتي والروح قربها, فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
3: طيب يا حاج طيب.
2: حبك ملك مهجتي والروح قربها. فحن

0: بعد الفاصل، إذا عندكم بالبيت أو بالعيلة شخص معه ألزهايمر فهالفقرة الصحية بعد الفاصل لألكن.
1: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
8: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بنية عيداني ومقدة.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا، عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
1: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
4: رجعنا لكم بصباح المعرفة، بعدنا مكفين فقراتنا. تحية للحاجة رنا بيضون، بدورة بتوجه تحية للحاجة ندى الجوجو. فينا نفوت بخبرية اليوم؟
5: مشينا نفوت بخبرية اليوم، بس بالحق هيك ذكر الناس بمعرض الكتاب اللي حيبلش بكرة. أكيد
4: بكرة،
5: هو بكرة يبدأ معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، بكرة يوم الجمعة ب 29 الأول 2026 بمركز سيسايد لبيال سابقا، ولا وبيبقى مستمر ليوم الأحد ب 18 تشرين الأول 2026. ضمنا بيفتح المعرض من 10 صباحا ولا 9 مساء. كونوا كتير كتار وروحوا على دار المشاريع طباعة والنشر والتوزيع، حتلاقوا الكثير من الكتب. كمان حتشوفوا هناك كمان الكتاب الأول إن شاء الله، جامع الخيرات الجزء الخامس للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، أيضا كتاب نور العيون في سيرة النبي المأمون، بالإضافة للعديد من الإصدارات الجديدة. والحلو بالموضوع يا علي أنه لما بتشتري بقيمة 30 دولار بيدخل اسمك بسحب قرعة بتخولك ربح عمرة وجوائز فاخرة. كمان الحلو الموضوع أنه أولادنا لهم حصة بهيدا المعرض، وخصصتهم دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع بمجموعة من القصص الملونة الكتير حلوة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص القرآن الكريم. وبتدعي أولادكم لزيارة هالمعرض، وعند شراءكم لمجموعة القصص الجديدة هيدا الأمر بيخولكم تدخلوا بسحب قرعة على آيباد وأيضا على بيسيكلات وجوائز تانية غير كتير.
4: بعيدا عن أجواء المعرض والكتب، عندي خبرية صادمة بخبرية اليوم. يلا

0: خبرية اليوم.
1: إمام بس تسمعي هالخبرية اللي بدي أقولها هلأ بعد شوي، يعني بنرجع بنشكر ربنا ألف مرة أنه نحن على نعمة الإسلام، وأنه نحن عم نعيش عايشين بمجتمع ضمن تقاليد وعادات. يعني اسمعوا من الخبرية. دولة أجنبية مش حسميها أصدرت قانون بالسجن سنة مع غرامة مالية ضخمة لمن يحاول إجراء اختبار الدي أن أي ليعرف إن كان أبناؤه من صلبه أم لا.
2: يا لطيف.
1: الكثير من الرجال في هذه المجتمعات البعيدة عن الدين باتوا يعيشون كابوسا أن لا يكون أبناؤهم من صلبهم، وصار أن لا يكون أبناؤهم من صلبهم، وصار التأكد من ذلك غير قانوني عندهم. فلو سمح باختبار الدي أن أي سينهار المجتمع لكثرة الزنا والخيانة.
2: يا لطيف. وعلى هالموضوع تمام يا علي، كمان عم تدرج البرامج اللي بسموها تلفزيونات الواقع أو كمان عم تدرج البرامج اللي هي بيعتبروها انترتينمنت وفور فان، بس هو شيء إذا بتطلع فيه هيدي مصيبة. يعني بيعملوا البرامج اللي هي بيجيبوا الرجال والمرأة وفيها البيبي واقف بيناتهم بالنص، أو هالولد اللي عمره يمكن 10-15-20 سنة بدون يعرفوا أنت بي الطفل أو أنت بي الولد إيه أو لا المحكمة. طب انه مقبول هيدا الشيء؟ يعني شوف لوين عم نوصل، عم يكتشفوا هل هو بيو للولد ايه او لا، وعم يراقبوا وعم يحللوا ردة فعل الشخص الاخر وردة فعله هي اللي هي عارفه انه منه هو بي الولد. يعني لهون وصلنا،
1: ويمكن مش عارفه
2: كمان على كترتهم. الحمد لله على نعمة الاسلام، الحمد لله على ان ارسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحطلنا قانون، حطلنا شرع لحتى نتبعه ونمشي فيه، وحتى ما نوصل لهيد المطارح ونقعد نتأكد من الأنساب. ويعني مصيبة كبيرة. يا لطيف.

0: حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكون عصحتكم.
3: إذن الموضوع اللي بدنا نطرحه اليوم بالفقرة الصحية لأول مرة هو الرعاية المنزلية لمرضى الألزهايمر. كل حدا عنده بالبيت أو بالعيلة حدا معه الألزهايمر، فوتوا اسمعوا هالفقرة. وحنستضيف لأول مرة بصباح المعرفة الست رندا سبليني، وهي اختصاصية بالعلاج النفسي والعيادة والعائلة. أهلا وسهلا فيك ست رندا، وشكرا على تلبية الدعوة. أهلا
4: فيكم،
3: يسعد صباحك.
4: تحياتنا لك. تحياتي لكم كمان
3: ولكل
4: المستمعين.
3: ست رندا، بداية خلينا نعرف أو هيك بشكل مختصر يعني نعرف شو هو الألزهايمر.
4: نعم، حأحكي أنه هو باختصار، مش لأنه شغلتنا إحنا الناحية الطبية، إنما هو تلف بالخلايا العصبية بالدماغ، أو بتتفكك الوصلات فيما بينهم، وهذا بيؤدي إنه فقدان الذاكرة، فقدان التركيز، القيام بالمهام، ما بعود الواحد قادر يركز على كتير أمور، ببلش بينسى كتير، وتتدرج من نسيان بسيط لأشياء أكتر تدريجيا.
3: نعم.
4: فهيك بتحول الشخص من شخص عم بيقدر يركز ويفهم الأمور إلى شخص عم بينسى كل الأمور، خاصة الجديدة منها، لأنه هلأ نحكي بعدين أنه الأشياء القديمة بضل مذكرها باختلاف الذاكرة، ولكن الأشياء الجديدة، المواعيد، الأشياء اللي عم بتصير حوله بصير ينساها، بصير يسأل السؤال، بعد شوي يرجع عيد نفس السؤال، بيكون خبرته معلومة جديدة ما بعود بيتذكرها. هيك بتصير نمط بالحياة، بينتبه الشخص انه هذا الشيء مش طبيعي، مش خاصه بالعمر.
5: أيوة.
4: مش هو علامة على الشيخوخة، انما هو نوع مرض، هو يعني هو المريض مش عم بيعمل هالشيء بس ليزعج الشخص اللي حوله، انما هو فعليا شيء تضر يعني ضرر بالدماغ. هذا اللي مطلوب يفهموه الاهل، انه هو مش عن قصد، يعني هو عم بيعملها لانه ما بايده.
5: ايوه.
3: طب قلت ست رندا انه ما خصه بالعمر، يعني في مثلا اعمار منا يعني منهم بالثمانينات بالسبعينات، لنقول في واحد يكون بالاربعينات معه الزهايمر.
4: هو غالبا بيقولوا بالستين وما فوق، بس في حالات اجت بعمر اقل. يعني حسب، يمكن تعرضوا لمرض، لشي تضره بالدماغ، حادث او شيء، بتصير بس قليل كتير انه بالثلاثينات او اربعينات، انما هو اكثر بالستين وما فوق.
5: أيوة نعم. ست رندا، شو المراحل اللي بيمرق فيها هيدا المرض؟ يعني تدريج ما دغري هيك بيفقد ذاكرته، بده يمرق بمراحل المريض ليوصل لهالمطرح.
4: نعم. أول شيء ببلش بأشياء بسيطة، ثلاث مراحل.
5: نعم.
4: بتكون بداية المريض بكون واعي وعارف حاله، بس بلاقي أنه في شيء أشياء ما عم بتذكره، وهيك بلاحظوا اللي حوله.
5: صح.
4: وبكون يعني ببلش بصير يفكر أنه هو عم بيفقد الأشياء ما عم بتذكره، وخايف، بصير عنده خوف وقلق. يعني هيدي اللي بتصير المشاعر، نركز أنه بصير عنده خوف من المستقبل، أنه هو عم بينسى الأشياء، بصير أنه بعدين حيصير عبء على الآخرين، حيفقد استقلاليته. هذه بس بتكون ببداية المرض، لأنه بكون بعد واعي على كل شيء عم بيصير حوله، بصير بخاف أنه حينفصل عن أهله، يمكن في أشياء ينقلوه، بأقل تغير بحياته بصير بيأثر عليه، بصير بيحسب له حساب، بخاف المستقبل. فهيدي ببداية أنه بكون بعد واعي بحاله. بعدين شوي شوي بتزيد، وبصير أقل شيء بحياته بيأثر عليه، بيعمل له قلق باضطراب، يعني ببلش بخاف أي تغيير بروتينه اليومي، وبصير بزيد هذا تدريجيا النسيان أكثر.
5: أيوة.
3: ست رندا، حنحكي أكثر عن الإرشادات اللي بتعطيها لمقدم الرعاية المنزلية لهالأشخاص، بس بدي أسألك قبل، أنا بشوف عادة أشخاص مرافقين لناس معهم ألزهايمر، لما يعيدوا السؤال أكثر من مرة ويعيدوا طلب المعلومة أكثر من مرة، هذا الشخص اللي عم بيقدم الرعاية كيف بدها تكون ردة فعله؟ بيقول له أنت عم تسأل ترجع نفس السؤال وأنا عم بعطيك الجواب، ولا بيرجع بيعيد له المعلومة بدون ما يبين له أنه هو عم بعيد السؤال؟ كيف ده تكون الطريقة؟ يعني هل يا ترى بحاول يوعيه، بحاول يقول له أنت عم تعيد أنت هذا، ولا لا ما بيقول له؟
4: لا، كتير مهم، كتير مهم أنه الشخص ما يرجع يصلح له. هيدي كتير ناس ما بينتبهوا له، أنه إذا سأل سؤال ما نرجع نقول له انه انت رجعت انت سألتنا هالسؤال او انت بتتذكر. هيدي كتير نقطة مطلوبة نقول لهم اياها. واذا هو اذا هو مثلا كان عم بيحكي عن امر وتضايق ومزعج من امر, ما نضل نركز عليه, ننقل لشيء تاني يعني لنشاط تاني هو بيعرفه.
5: أيوة.
4: لهيك كتير مهم بحياة مريض الانزهايمر الحفاظ على الروتين اليومي, مواعيد الأكل, النوم, الأدوية, بعدين الأشياء اللي هو بحبها, وين أغراضه محطوطة كتير مهم تنحط بمحلها لأنه بخاف ينسى, لأنه بضل بكون مذكرة. لأنه هنحكي عن الذاكرة الحديثة والذاكرة القديمة, في نظرية تحكي عن انه الانسان خصة هول المرضى والكبار بينسوا الاشياء الجديدة. اوكي, هيدا ريبوز, نظرية ريبو. فاما القديمة متعلقة بالذاكرة القديمة بضلوا مذكرينها, فكتير مهم تركيزهم على وضع الاشياء محلها, والاضاءة مثلا تكون قوية مزعجة, كتير الروتين اليومي بيريحهم, والأكل اللي بيحبوه دايما يحافظ عليهم, وما الواحد يصحح له حتى لو عيط لشخص بغير اسمه.
5: نعم.
4: بغير اسمه ما يصلح له, يتركه ويكفي موضوع تاني. هذا التصحيح بخوفهم أكتر, لأنه المريض الأنزهايمر عنده مشاعر كتير بتبلش خاصة بأول شيء هي مع مشاعر الخوف والحزن والقلق من المستقبل, إنه هو شوي شوي حينسى, ما حيعود, حيصير عبء على الآخرين, ما بيعرف وين حيصير, بيصير بخاف من المرض إذا صار معه مرض أكتر, بيصير عنده إنكار, بيصير بيقول كل الناس بتنسى.
5: أيوة.
4: هو ما عارف حاله, هو بشعور مضطربة, وبيصير بحس بتردد, عدم طمأنينة. بده أنت تقول له, كتير مهم الشخص اللي يرافقه اللي كنت عم تقوليه, إنه يقول له أنا هوني معك, أنا معك, اللي بدك إيه, أنت بأمان.
5: نعم.
4: تكرار هذه الكلمات كتير مهمة لإله, خاصة من أهله. وهيدا اللي بدنا نحكي

0: يعني كمان بده يرافقهم بهذه الأمور، بصير تعب مستمر إذا ما حدا دعمه. هون نحن بدنا نحكي كتير مهم، دعم العائلة، دعم باقي الأفراد. صحيح. سواء بالبيت الواحد أو باقي العائلة، لحتى ما يستهلك هذا الشخص يوصل لمرحلة الاحتراق. بعدين هو بينهار وما بعود بيقدر يهتم، بصير بيحس بانزعاج من نفسه إنه هو ليه تعبان منه، أو هو مزعوج من الكبير، بيغضب من حاله بس هو بيكون تعبان. نعم. هو بحبه بس بنفس الوقت مزعوج من هذا الوضع، يعني متعب. نعم. إذا كان وضع المريض مش وضع، في ناس لو كانوا مع أنزهايمر بس بكون وضعهم سلس، بكونوا سهلين. في ناس بكونوا كمان مرضى أشياء تانية، يعني مش بس مريض أنزهايمر، بيكون مريض يمكن مقعد. صحيح. أو عنده أمراض تانية، فهي كلها بده الواحد ينتبه لها لحتى اتنيناتهم يقدروا يستمروا بهذه الرحلة.
1: نعم، ومن هون أهمية الوعي بهيدا المرض. ست رندا، بدي أسألك، هل المريض بقرارة نفسه بيكون عارف حاله أنه هو عم ينسى، أو عارف أنه في شيء هيك جاب صارت بهالأمر، ولا لا هو عم عايش حياته بشكل طبيعي؟
0: لا، هو هيدي قلنا أول مرحلة، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. مش المرحلة المتقدمة، المرحلة المتقدمة ما بعد وعي كتير.
1: أيوة.
0: أوكي. المرحلة الأولى بيكون بلش لما يبلش ينسى ويصير الشغل إنه هو عم يتذكر، ما عم يتذكر كل شيء حوله. هيدا هون إيه مثلاً أوقات بيوصلوا بالمرحلة الوسطى والمتقدمة بلش بينسى الوجوه. يعني أو بينسى الأسماء، يعني أهلاته ما بعد بيتذكرهم، بيتذكر شخص واحد. ليش بيتذكر مثلا واحد من العائلة أو اللي يمكن اللي بس اللي عم يهتم فيه؟ لأن ترجع للذاكرة العاطفية عنده، الذاكرة العاطفية أقوى من الذاكرة الثانية. أيوة. يعني شو المشاعر اللي كان هذا الشخص كتير يحبه ويهتم فيه، يعطي شعور بالراحة بالفرح بالسرور. حتى الشخص اللي عم يعطيني فيه برات البيت مثلا، إذا كان بمؤسسة، هذا الشخص مثلا بحسسه بالراحة، بضل مذكر وشه لأنه ذاكرة عاطفية. أو إذا واحد بخوفه أو بيقول قوة بتذكره. أما لهيك كتير مهم يعني نركز على هذه الأمور. إذا لو نسى الاسم ما يزعله، هو قد غالبة يوصل لمرحلة بالمرحلة المتوسطة وشوية المتقدمة ينسى، يخلط الإنسان بين زوجته وبنته لأنه في ألفة، في شعور بالألفة اللي كان بيعرفها. أيوة. إنه هذه أنا بعرفها، بس بينسى بين مرته وبنته. فهيدي اختلاط الأمور مش عن قصد، هو مش عارف حاله، هو بيكون عشان هيك ما بنغير له. يعني خليك عم تتعامل مع مشاعره، مش عم بيعبر لك شو بده، ما تقوله لا أنا بنتك، مش بنتك، مش أمك، مش مرتك مثلا.
1: يعني
0: وبصير لأنه بصير كمان يحكي مثلا عن أمه كتير، بيرجع للذكريات القديمة.
1: طب منسوق معه بخبريته اللي عم بيقوله مثلا، ما هو عايش بالماضي، يعني أنا بدي جاري بنفس الحكي، طالما أنا ما بدي شارعه أو ما بدي أقول له لا مش هيك هيك، بمشي معه بقصته.
0: ما تصححي له، يا بتغيري له الموضوع إذا حاسي حالك أنت ما بتخليه يعمل شيء هو أو مفوته بمشي، يا بتتركيه هو يحكي ويستمع. كثير مهم التواصل،
1: الاستماع. نعم،
0: التواصل والاستماع، إنه هو مين يسمع له ويتواصل معه كيف هو، يعني بما هو.
1: نعم.
0: أي شيء هو قلق، هو المريض مش بالحالة المتقدمة خلص ببلش بصير عدم واعي كتير، بس بالمراحل الأولى والوسطى ببلش كمان خوف من الموت، من المستقبل، من المرض.
1: نعم.
0: فهو بحالة قلق مستمر، بده مين يعطيه الطمأنينة، ونساعده قد ما فينا إنه نعطيه شعور بالأمان. يعني ما نصحح له، ما نقوله تذكرت، ليه ما تذكرت، أو مذكر هالشغلة. هو حيرجع بالماضي، حيعيش عالمه اللي كان عاشه زمان. فخلينا نواكبه بمحبة عقد ما فينا، لحتى ما لأنه إذا كتير قعدتي له أو صلحتي له ببلش بيقلق إنه ليش عم تغلطين، ليش عم تصلحي لي، أنا مني غلطان، أنا بنسى أوقات. إيه بس كل الناس تنسى. هاد مش شعور الإنكار اللي بيعملها كتير المريض الألزهايمر. فنحن بدنا نخفف عنه هذه المشاعر قد ما فينا، يعني للمقدم الرعاية وللمريض قد ما فينا ساعدهم لحتى يمشوا بهذه المرحلة، نعطيهم إنه ما يصلحوا، ما يصلحوا إذا ما في ضرر، يعني إلا إذا في المريض عم بيأذي حاله، لا بدك أكيد تنبهي.
1: نعم.
0: بس مش بقوة، يعني بطريقة سهلة سلسة، يحسبه مثل ولد الصغير، يعني بلش عم يتغير تدريجيا من شخص واعي قادر هو يستقل بنفسه. هيدي كتير بتعزع نفسه، بحسه بشعور بخجل انه انا عم بنسى، ما عم بتذكر، عم بحط الاشياء مثلا بكون نسي وين حطها، بصير يقول غيره عملها، مش عن قصد، هو ما قصده شيء بس ما عارف هو نسي اصلا شو عمل. فهيدي المشاعر نحن بدنا نقولها للمقدم الرعاية لحتى ما

0: زعج من هذا الشخص ويواكبوا على ما هو على يعرف انه هذا مرض. يعني كيف واحد مع مرض السكري ومرض ضغط اوقات بيتطور المرض معه نفس الشيء، وهني بمحبتهم بقدر ما هني عم بيقدموا الحب والحنان والطمأنينة بقدر هذا الشخص ما بيكون متعاون معهم ما حيكون عدواني. بس اذا كتير مهم انه ما نكون عليه قاسين ونشاركه، يعني بالبيت اي نشاط بده يصير ما نقول له هو عم ينسى انزهايمر ما بدنا نقول له يشارك، لا عدو ضمن المجموعه لو ما مذكر كل شيء. طول ما انت عم تحفزي له قدراته وعم تحفزي تواجهه باكيد بطريقه سلسه، مش وضع مزعج مثلا اصوات عاليه وموسيقى والى اخره، لا بوضع عائلي مثلا نشاط اي نشاط يقعد يشارك لو هو ما مذكر، بس هذا بيعطيه طمانينه. قد ما منشغل له دماغه منخليه انه هو عم بيعمل مهام صغيره، مثلا يقوم اذا كان صحته منيحه وما عنده مرض صعب مثلا هو يطوي ثيابه، مثلا هو يفوت على المطبخ مثلا يجيب كوبايه ماي اذا قادر يتحرك شوي بالبيت يعمل مهام بسيطه جدا. اكيد نحن بهذا معه انه ما ننتبه على موضوع السجادات والاشياء اذا كان في أشياء مزعة ممكن يوقع أو يعور حاله، بدنا نكون شوي مبسطين الوضع المحيط مطرح قوته أغراضه محلها، مثلا هو مثلا يقول يعمل شيء أشياء بسيطة. دايما قد ما بتعطيه مهام صغيرة بس مستمرة قد ما هو بحس إنه هو مشارك وإله دور، ومش إنه نحن خلاص غيبناه وما بقى له دور. قد ما أنت عم تحفزي له دماغه لحتى ما يتدهور. يعني نحن خلينا لو وصل مرلش معه المرض بمرحلة معينة تقدم شوي قد ما يزيد سوءا، إنما لا يمشي الحال بالوضع اللي هو موجود فيه ويستمر إلى يمكن الموت. أحسن ما يحس هذا الشخص إنه هو هذا المريض اللي قدامه عم يفقده يوميا.
1: نعم.
0: يعني من المشاعر اللي بتزعج مقدم الرعاية إنه بيطلع على قريبه هو ميت، هو موجود جسديا بس ما عم بيعرفوا مثل الغريب. هذه كمان المشاعر اللي بيعيشها المقدم الرعاية إذا كان حدا من الأسرة.
1: الاختصاصية في العلاج النفسي العيادي والعائلي رندا سبليني، معلومات مهمة عطيتينا إياها، وإن شاء الله لنا لقاءات تانية معك.
0: إن شاء الله تعالى، نتمنى لكل الصحة والعافية ويعني قد ما فينا نحن نساعد بإرشادات بسيطة حتى نسهل على الواحد الحياة أو مشوار الحياة اليومي.
2: نعم. إن شاء الله معنا. شكرا كتير كبير لك دكتور رندا سبليني.
0: شكرا للمستمعين كمان.
2: يعطيك العافية.

0: سؤال اليوم. سؤال اليوم. عم شوف إمام بستقرأ السؤال كيف هيك ردت فعله. السؤال باختصار بيقول
1: بتعرف أول الشهر.
0: نعم. لشو بتروح أول دفعة من معاشكن؟
1: لشو؟ هلا بحسبه، لأنه يختلف بين الرجال وبين المرأة. يعني أنه الرجال عادة أول دفعته بتكون للأجارات، لإذا في أجار بيت، إذا في يعني أمور كبيرة، يعني هو اللي عادة هيك أول دفعة بيشولوها للشي اللي هيك
0: الشي الأساسي.
1: أما للصبية أو للموظفة أو المعلمة أو الست، يعني وكمان هلا بهالأيام صارت إيدة وإيده، يعني صح. حتى بالأجار عرفت. خبرونا لشو بتروح أول دفعة من معاشاتكم على 01-66-76.
0: خبرونا من قلب حرق طلعت هيدا، خبرونا.
1: نعمل سؤال تاني، قديني دايما كن المعاش.
0: طيب لشو بتروح أول دفعة من المعاش؟ بعتولنا أجوبتكم على 01-66-76-02. حلو كتير. الحاجة رنا بيدوم بتقول أول دفعة، هي عم تقول هالحكي لتشجعنا نحن نعمل مثلها. أول دفعة بتروح للصدقة.
1: حلو.
0: هيك الله يبارك. برافو. لنا ما شاء الله،
1: حبيت كتير الفكرة. برافو.
0: هادية بتقول أجار قسط المدرسة، مواصلات باص الأولاد. على مواصلات باص الأولاد تدفعون كل شهر
1: كل
0: ولا؟
1: شهر.
0: كل شهر. طيب أوكي. يسعد صباحكم علي وإيمان. أنجي عبادي بتقول الدفعة الأولى بتروح للمدرسة.
1: نعم هول الأشياء، يعني ما فيك أبدا تغير بالديت تبعولهم أول الشهر. يعني أول الشهر. بونجور. سؤال محرج بصراحة. أول شيء عم بيقولونا بيظهروا صدقة قبل أي شيء.
0: حلو.
1: وأكيد أجار البيت.
0: حلو يعني لو قليل الصدقة، يعني
1: أكيد.
0: مش عم نقولكم يعني نص المعاش، ولا إذا قادرين نص المعاش ليش لا، بس أنه
1: خير
0: لو قليل.
1: صح. وبعدين يعني تصدق ولو بشق تمرة، عرفتوا قديها المقدار قليل انتوا اخرجتوا لله. وبعدين يمكن الواحد ما يكون معه لنقول الا $100، اوكي، يعني هذا كل ماله مثلا. طب قديش مهم لو انه ظهر ربع ماله مثلا، لو ظهر $10، لو ظهر دولار يا خيي، طالما اخلص فيه النية لله سبحانه وتعالى اكيد له اجر وثواب عظيم جدا. رباب جابر

0: أحمد من فلسطين عم بيقول أول دفعة من معاشي تقريبا $50 بعطيهم لفرن جنبي بوزع فيهم خبز للناس.
1: الله
0: حلوة الأفكار اللي عم تجينا ما شاء الله، ما كنت متوقع يعني كنت متوقع يكون في نق كتير يعني بس لا حلو يعني
1: في ذكاء بالإجابات حبيت أنا حبيت وعلى فكرة كمان مثل فكرة أحمد واللي هي حقيقة جدا مهمة اللي بيتصدق بالمي يعني مثلا بيتبرع بمي بأناني مي بمي للشرب للبيوت وهيك قد هذا الأمر فضله عظيم. وما بننسى أنه ورد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام خير الصدقة الماء والمنيحة، فقديش عظيم أنه الواحد يتصدق بالمي، فأكيد مع إخلاص النوايا لله سبحانه وتعالى. المنيحة بخبركم إياها بعدين بشرحها بعدين.
0: نسرين عم بتقول إنترنت، خدمات البناية، مدرسة، اشتراك الكهرباء، تعاونية بلحمة
1: يلا
0: بطاطا للبيع يعني أوكي بعدين صدق لله تعالى.
1: نعم نعم. رباب جابر أم علي كيفكن؟ أول دفعة أجار بيت، الكهرباء، الماي والنت.
0: أوكي الإنترنت كله عم بيحكي بالإنترنت.
1: أنا تخيل البيت بلا إنترنت صعبة.
0: أول دفعة صدقة، بعدين مدرسة أو معهد، أنينة غاز، دواء. أسماء الخرفان.
1: صح.
0: الحاجة بها أول دفعة لله تعالى على نية الشفاء وبعد الأدوية واشتراك و و و و يعني بس ندفع الصدقة بأول دفعة الله بيطرح البركة.
1: نعم.
0: والحمد لله على كل حال هيك عم تقول حاجة بها.
1: نعم. منى المصري، أجار البيت، الكهرباء، الاشتراك، المال، صدقة يعني من المال وإجي إجة الخير، قديش مهمة إجة الخير. هيدا الإجة اللي عملت لنا إياها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لنحطها ببيوتنا ولنحطها بمكاتبنا وفتحت لنا هيدا الباب العظيم واللي سره كتير كبير، وداوموا على أنكم تحطوا لو شيء قليل يوميا بإجة الخير لأنه بيروح لمصالح المسلمين، بيروح يعني لأمور عمل خيرية جدا مهمة. فلذلك ما تنسوها كمان واطلبوها من جمعية المشاريع.
0: آمينة. عم بتقول أول دفعة أجار البيت، إنترنت، اشتراك كهرباء، قصة المدرسة، والحمد لله زوجي كل جمعة كل نهار جمعة بيطلع صدقة. حلو كتير
1: كتير مهم هيدا الشيء. كمان الديون يعني عم بيقولونا انه كمان منسدد من اول دفعة الديون اللي مكسور علينا والمراكمة من الشهر الماضي، كمان هيدا اول شيء منشيله من معاشاتنا. كمان عم يحكوا بتموين البيت، شراء الاغراض الاساسية والمطلوبة يعني مونة البيت اذا بدك، كمان من الاشياء اللي بتنجيب اول شيء.

0: طيب عنا رسالة بيقولوا فيها يسعد صباحكم جميعا. أول دفعة من معاشي بعطيها لوالدتي هي أول حدا بتخطر على بالي دغري. سبحان الله.
1: برافو.
0: ابني كبير وصار يعمل نفس الأمر، أول ما يقبض بيجي وبيعطيني أول دفعة لألي.
1: سبحان الله.
0: مثل ما بتعطي يعني بترجع لك يعني بمعنى
1: تبارك
0: يعني.
1: الله. نعم. مصطفى زياني تحياتنا لألك، صباح الخيرات. بده يبعت تحية لزميله رامي غزيري. اوكي الى هون نكتفي بهذا القدر. نسرين تحياتنا لك يا نسرين، عم بيقولوا عم تقول نسرين انه كتير صعب اللي عنده اجار البيت، الله يفرج الكرب ولا يعني الشهر على الباب والاجارات يعني دغري بوقتها بدنا نسكرها لحتى نقدر نكفي ويكون في سقف يقوينا، الله المستعان. كمان يسعد صباحكم، اول دفع من معاشي بعطيها عم كرر بس ما طفيت عندي فتداركت الأمر. علي فياض صباح الخير من الفعور، رحم الله الشيخ عبد الله الهرري، وادعو لأبي بالشفاء، الله يعافيه لا بأس عليه.
0: طيب صباح الأنوار من جمال إبراهيم من صيدا، عم بيقول المعاش كأنه صار مش لألك، بالعادة كنا ننطر المعاش لننبسط فيه، أما هلأ طريقه معروف، بتلاقي أصحاب الاشتراكات النت والكهرباء ناطرين وعارفين وقت معاشك أكتر منك.
1: بينطروا قبلك أصلا. غريب كيف كنا بزمانات يا علي، أنه سبحان الله بتتغير الأمور، كنا يعني مرتاحين وكنا كل أسبوع نظهر ويعني كل هول الأمور كانت متاحة، هلأ بتلاقي الأمور الأساسية سبحان الله الكتار ما عم يقدروا يأمنوها، ما بالك عن ظهري تيدي كل أسبوع ما بقى في منها، خلص راحت أيام عرفت. فالوضع سبحان الله صعب صعب على الجميع. ادعوا هيك بالتسهيل وبالبركة، وما تنسوا تخرجوا صدقات وتعملوا أعمال خير خفية.
0: سمعنا ايه بعدين بحكي هلا. اوكي بدي احكي عن اجار البيت، الصراحه الموضوع كتير مقلق عند كتير من الناس لما هن عايشين ببيت اجار، ببلش يقرب اخر الشهر ويقرب وقت الدفعه وهن ما معهم يدفعوا اجار البيت.
1: صح.
0: كتير صعبه على الشخص انه مثلا يدق له المالك وين الاجار وحتدفع الاجار ولا لا، وبصير بيعيش هذا الكابوس انه حينطرد من البيت. فانا من هون بقول للناس اللي قادره تساعد غيرها، اللي بيعرف شخص هو قاعد باجار وما قادر يدفع الأجار وهو قادر يساعده، ما يتردد أبدا يعني. صحيح. يساعده بهذا الشيء دغري، ويكون عنده ليستا يعني، أو إذا هو ما قادر يساعد يفتش على حدا يساعد.
1: صحيح صحيح. وحتى المالكين البيوت اللي هن الله أنعم عليهم ومرتاحين وماشي حالهم وعندهم تبارك الله بدل البيت 10، واللي قادر يعني منه مش قادر، اللي قادر يعمل هيدا الأمر ويخفض بأجارات البيوت كرمالها العالم تلاقي سقف ويا كرمالها العيال تقدر تعيش بسلام وما تعيش الهاجس اللي انت عم تحكي عنه، اللي هو كل شهر وخضع مشاكل بينه وبين مرته وبين ولاده ومع الاشتراكات والقصص التانية. وحتى الهاجس اللي هو كانت الأجارات على 3 سنين، هلأ بسبب الوضع الاقتصادي صارت كل سنة بسنتة. وكل سنة بسنتة بيصير في زودة كمان على الأجارات.
0: لا وكلكم
1: يعني خيال حس ببعض.
0: بس أنا ذكرت شغلة أنه هلأ لعرض البيت للأجار كله بيطلب 6 أشهر سلف و3 أشهر سلف، مين معه يدفع 7000 دولار هلأ فرد دفعة يعني إلا القليل سلف لقدام يعني، رقفوا بالناس يعني، خلص كل شهر بشهر ومشولنا إياها قطعولنا إياها.
1: صح، خلوا هالعالم تقدر تعيش.

0: عدم كافيين. تفضلي إيمان.
1: حنكفي بقراءة رسائلنا. الحاجة فاطمة ساعد عم تقول مع الصباح مع صباح شمس الضحى المشرق بصوتكم الحلو إيمان وعلي. تحية للمستمعين. وبالنسبة للسؤال, بما أنه أنا ما بشتغل فمعاش زوجي بينقسم أكيد لعدة أمور, وبتنقسم بيني وبينه, وكمان القليل بيخرجوا القليل من هيدا المال وبيكون هيك صدقة وبينحط بإجة الخير, وهيدا شيء بتعلمه كمان وبتخبره لكل أحبابه اللي حواليها. هيدا عمل جدا مهم, ومهم أنه نخبر فيه الآخرين كمان, وإن شاء الله هيك بيكون في بركة بمالهم أكتر وأكتر.
0: فاطمة الحمصي عم تطلب هيصة لخديجة شومان لأنه أول مرة بتشارك.
1: أهلا وسهلا بفاطمة وبخديجة.
0: نحن منشجع الناس
1: دايما نشارك. خديجة نحن انبسطنا فيك كتير.
0: طيب شو كمان عنا رسائل؟ مصطفى المشكلة أوكي.
1: ليال حرب بتقول أنه سبحان الله كل أول شهر بيطلع يعني
0: دفعات مش متوقعة,
1: ودفعات كبيرة وأشياء غير متوقعة, هول القصص اللي بيجوا أشياء طارئة. لذلك بدنا نقسم هالمعاش مثل ما كنا سبق وحكينا من قبل, نقسم المعاش بحيث أنه نخلي شيء للطوارئ ونجرب قد ما فينا ما نستعمله حقيقة إلا للحالات الطارئة.
0: الأستاذ خليل بيضون بقول الدفعات الأولية بتكون لجامعة الأولاد والمدرسة وبعدين الفواتير الشهرية, وأكيد أول الدفعات هي الصدقة اللي بيحثنا عليها مدير الموارد البشرية.
1: حبيت تحياتنا. مرفت عم تقول أهرتني خبرية من كم يوم سمعت فيها عن عائلة مهددون صاحب البيت يدشرون إذا ما دفعوا الأجار وعندهم أولاد صغار. هذا اللي كنت عم تحكي فيه أنت يا علي.
0: نعم.
1: أهمية الرأفة والرحمة. يعني بعرف المالك بيكون عنده حاجات وعنده كمان هو مدفوعات وعنده التزامات, لكن اللي قادر ما يقصر ما يشردوا العيال خارج بيوتهم, يوقفوا معهم يرقفوا فيهم, وهذا الشيء أمر حسن عليه النبي عليه الصلاة والسلام انذار المعسر. فلذلك قديش مهم تكون شائعة بين الناس والرحمة تزيد بقلوبنا.

0: كمان في شغلة مهمة يا علي، مش بس المالك بده يدير باله على المستأجر وبده يراعي وبده يعني يكون رؤوف ورحيم فيه، كمان المستأجر صراحة بده كمان يحمل مسؤولية بمطارح. مثلا بشوف كتير عينات مثلا من الأشخاص بتلاقي المرأة عم تشتغل وموظفة، ومن الفجر للنجر مثلا عم تشتغل، وزوجها قادر يقوم يكتسب ويشتغل ويطلع مصاري إيده وإيده، بس قاعد بالبيت
1: بتكين.
0: طب أنه ليش ما أنت قادر، يعني ربنا عطاك هالقوة البدنية والجسدية، أنت قادر تشتغل مرة واثنين وثلاثة وقادر تلاقي شغل بيناسبك، فكيف بترمي حمولك كلهم على هالمدام وانت قاعد وناطر معاشة اخر الشهر، كيف بتقبلها؟ فلذلك كمان نحن بدنا نحس اكتر بالاخرين ويكون في حقيقة هيك تعاون بهيدا الامر، كمان المستأجر يحس مع المالك.
1: سهى طالب بتصبح علينا وبتحية للجروب، تحية كمان لزوجي عم تقول محمد ظاهر، كمان عم تقول اول دفعة بتروح للأوتوكار والمعلمة للولاد،
0: المعلمة الخصوصي.
1: نعم.
0: كمان اكيد بتبقى ناطرة كمان هي اول الشهر لتاخد هيدا البارت المخصص لها. الحاجة بها نطفة جاي عم تطلب منكم الدعاء بالحج والزيارة، الله يرزقها الحج والزيارة ونحن وياكم كمان، امين. نادية بغدادي، اول شيء قسط المدرسة والدين، قسط الأقساط المدرسية أكيد كل شهر مطلوب تنشال، والديون تتسكر كمان.
1: في أحد المستمعين عم بيقول للحالات اللي وصل فيها الوالد لعمر بطل عم يشتغل فيه، بينصح الولد أنه يعطيه كل راتبه للوالد، وهيك الوالد بيبقى عم بيحس أنه هو عم يدير الأمور بالبيت مثل ما كان عم يديرها سابقا، وهذا الشيء له أثر نفسي كتير كبير بنفس الوالد. حلو الفكرة.
0: أكيد.
1: نعم.
0: أكيد. جمال إبراهيم تحياته لزوجته وولاده محمد ويعقوب واسل سبيل، كتير حلوين أسمائهم، تحياتنا لألون أكيد سيد جمال. وبالنسبة لرسالتك اللي جاوبت فيها نحن قريناها بس هنرجع نعيدها، سيد جمال إبراهيم من صيدا عم بيقول بالنسبة للمعاش صار المعاش مش إلك، بالعادة مننطر المعاش ومننبسط فيه، أما طريقه فمعروف بتلاقي أصحاب الاشتراكات النت والكهرباء ناطرين وعارفين وقت معاشك أكتر منك. قرينا الرسالة سابقا وعم نعيدها.
1: نعم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

0: تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس في 8 من تشرين الأول 2026، الموافق ل 26 من ربيع الآخر 1448 هجرية. البداية مع صحيفة النهار وفي عنوانها الرئيس: لبنان يطرح في جولة تنبا انسحابات وبديل اليونيفيل، وتعليقا على الصورة بين سطور الدستور.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت رئيس الحكومة ينخرط في الحملة المتجددة على الجيش، مسؤول أمريكي: لماذا تخشون الحرب الأهلية؟ فرنسا خريف الغضب.

0: ونتابع معنوين صحيفة الديار. غياب اليونيفيل هدية مجانية لتثبيت الاحتلال. قوات تشهر الصفراء بوجه الحكومة وترقب للمفاوضات في تنبا. ترامب: لا أحد يعرف من يدير إيران.
1: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت إيران تعد بإحكام إغلاق هرمز وتتوعد بضربات استباقية واستهداف ناقلة جديدة. فهنز يكتفي بخفض التخصيب وروبيو يريده صفرا، والبيت الأبيض يتبنى فانتس نهاية فجر اليمن، وضرب أنصار الله توقف الملاحة في مطاري عدن والملك خالد.
0: ومما جاء في صحيفة اللواء: ويلات الإسناد تضغط على النهوض وتشكيك أمريكي برواية 200 مليون دولار لحزب الله. سلام: احترام الطائف لا يناقض الإصلاح، وغاية الدستور دولة قوية بالقانون لا على القانون. فانس: على إيران تقليص التخصيب لإنهاء الحرب. شهداء وجرحى في غزة والضفة في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى. حماس تتمسك بالمقاومة، وبن غفير يدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية.
1: وإلى جريدة الشرق، وقد عنونت: سلام الطائف لم يفصل الإصلاح عن حل الميليشيات وحصر السلاح. الرئيس عون تسلم دعوة إماراتية لافتتاح أبوظبي للاستدامة. الرئيس بر استقبل النقابيين الكعكي والصيفي.
0: من أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: عون يحذر من تسييس الحركات. واشنطن: الدولة أمام مسؤولياتها لترسيخ سلطتها.
1: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: التحالف يدمر منصة العدوان على الرياض. هرمز يعيد تسخين الصراع الأمريكي الإيراني. أموال إيرانية لحزب الله رغم العقبات والعقوبات. هجمات لخلايا داعش تباغت الأمن شمال بغداد.
0: قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض محمود خالد بمستشفى الجعيتاوي بحاجة إلى عدة وحدات دم من فئة A نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71-335-157. إذن المريض محمود خالد بمستشفى الجعيتاوي بحاجة إلى عدة وحدات دم من فئة A نيجاتيف. للتواصل 71-335-157. لبوا وبارك الله بكم، والآن نعاود متابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح، لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-31-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكفين صبحيتنا معكم. تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ في وقت نطبخ إيمان، ولا القصة طويلة اليوم؟
3: هي القصة صراحة طويلة.
2: شو بدكم نطبخ ولا لا؟
3: انتو قرر.
2: صندويشة من صندويشة من عندك على السريع.
3: يلا بنعمل صندويشة سريع. طبخة اليوم
0: طبخة اليوم
3: يلي اللي طلعت بإيدي عاملينها قبل. شو نرجع ونعيد؟ مو بعرف. هلأ اللي ما سمع، أوكي، أو اللي سمع يعتبر حاله هلأ عم يرجع يسمع لأول مرة. حنجيب البصلة منفرمها كتير منيح، ساندويش خلاص. هلأ أنت شو بدك يا كمال؟ ساندويش شو ما طبخت لكم تاكلو؟
2: ساندويش ستيك بس مش ستيك.
3: ايه صح.
2: ايه حفظناها.
3: طب أنه هيدي اللي طلعت معي على فكرة. اللي ما سمع بالستيك اللي عملناها قبل مرة بدون ستيك باللحم المفروم الناعمة يسمعها هلأ. من قصقص البصل المفروم جوانح من قليل كتير منيح، منحط فوقه اللحم المفروم الناعمة، منحط فوقه الفليفلي، منحط فوقه أكيد كلهم ليدبلوا ورا بعضهم يعني بتعرفوا. بعدين منحط الفليفلي والفطر، منحط أكيد الملح، الفلفل، القرفة، البهار الأبيض، منزيد عليهم خردل كمان، منتركهم لحد ما يستووا كتير منيح وينزل منهم هيدا الصوص اللي كتير طيب، منحط عليهم جبنة ومنتركهم لحتى هيك يسوحوا. منجيب على الجريل أو على الطوية أو واتفر اللي هو، منجيب الفرنجة اللي نحنا بدنا نلف فيه الساندويشات، منحط شوية زبدة على الجريل أو على الطوية، منحمس الفرنجة وجهه وقفه بهيدي الزبدة لنلوحهم يصير لونه هيك أشقر، منحط الخليط اللي عملناه اللحمة والبصل والفليفلة والجبنة كلهم مع بعضهم وصحتين. وهنا
2: كل مرة بتقول بدي أعملها على فكرة، لأنه الصراحة كتير طيبة،
3: كتير بتشهي يعني. نعم. علي، وكل مرة أنا بقول بدي أعملها بعدني ما عملتها.
2: طيب إذا أنتوا عملتوها أو حتعملوها خبرونا. خلينا ننتقل سريعا لقصة وعبرة.

0: روى الإمام أحمد في مسنده عن الزهري أنه قال: أخبرني أنس بن مالك فقال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف أي تقطر لحيته من وضوئه، قد تعلق نعليه في يده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمر بن العاص تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني لاحيت أي خاصمت أبي، فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا أي ثلاثة أيام، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فهلا فعلت؟ قال: نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار أي هب من نومه واستيقظ وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحقر عمله أي رأيته قليلا، قلت: يا عبد الله، إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ثم ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرات الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثيرا أو كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت. قال: فلما وليت عني فقال فلما
1: فقال: ما هو إلا ما رأيت. قال: نعم. فلما وليت دعاني
0: فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لم أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق.
1: طيب،
0: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق.
1: هو حديث طويل، حيشرح لنا إياه هلأ إن شاء الله الشيخ سامر،
0: وعذرا على الأخطاء،
1: حيعطينا العبرة منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أعذرني شيخي على الأخطاء اللي صارت، أنت بتصلح لنا.
2: بارك الله فيك
1: شيخي. شو التفسير لهالحديث وشو العبرة منه؟
2: هو الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله، هذا بدل أنه العبادات في الإسلام منها بس مجرد أنه واحد يعمل شعائر عم بيأديها ببدنه، بالإضافة لإلها أنه هذه العبادات البدنية لها أثر في القلب، صح، بس هي زيادة عن هيك هي سلوك وأخلاق تظهر بمعاملة المسلمين فيما بينهم. ولعله من أجمل العبر اللي علمها الرسول عليه الصلاة والسلام سلامة صدورنا وطهارة قلوبنا وصدق معاملتنا فيما بيننا. المعاملة صدق معاملته مع الله وصدق معاملته مع عباد الله، وهذا الشيء اللي هذه المعاملات هذه اللي بيشوفها الإنسان قد ترفع الإنسان منا إلى أعلى الدرجات. ليه؟ شوف الرسول شو قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني هو هذا الإنسان مثل ما ذكرت الإيمان بالحديث، إنه هذا منه إنسان يقوم الليل ومنه إنسان يصوم النهار وكذا، ولكن عنده حسن أخلاق. حسن أخلاق يعني هذه حسن الخلق درجة منه شيء هين واحد بيوصلها. هذا الحسن الخلق اللي هو أن واحد يبذل المعروف مع خيه سواء هو عامله بالحسنة ولا لم يعامله، هو عم يعامله معاملة حسنة، يبذل معه المعروف، عم يتحمل أذى، عم يكف أذى عنه. هيدا الحسن الخلق اللي وصل له قد يبلغ فيه هو درجة الصائم في النهار والقائم في الليل، معناته ثقل الميزان اللي دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، انه بينال الانسان بحسن الخلق بترك الحسد، ترك الغش، يسلم المسلم من من من اذى، يعني يسلم المسلمين من اذاه ظلمه والكلام السفيه اللي قد يطلع منه، هذا بثقل ميزانه يوم القيامة وقد يبلغ بذلك اعلى المنازل. شوف الحديث اللي كانت عم تقرأ إيمان، شوف الحقيقة اللي بيظهر فيه، إنه جالس النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته قال لهم طلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. مين طلع؟ واحد عم ينزل من لحيته ماء الوضوء. هو بالأساس السنة لما نتوضأ ما نرجع ننشف، نعم. نبقى هيك من دون تنشيف، يبقى هذا المي عم ينزل عم يتقاطر، هذا بيبقى البركة ومن أثر الوضوء. طيب تكرر هالشي كم يوم؟ 3 أيام. لحقوا مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، بدي يتقصى هذا سر هالبشرة العظيمة هذه. شو شاف؟ واحد منه إنسان عنده كثرة صلاة وعنده كثرة صيام، أكيد الواجبات لابد من أدائها، نحن ما عم نحكي تارك الصلوات الخمس، ما عم نحكي تارك صيام رمضان، لا، ما بيعمل نوافل كتير، وهذا ما بيطعن ولا بيحقر موضوع النوافل، لا، وإنما هون عم نحكي حيثية تانية. فشوف هذا إنسان صحيح ما بيعمل نوافل كتير، قيام وصيام في النهار من النوافل والسنن، بس سره الحقيقي كان بقلبه. قال له ما هو إلا رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا. لاحظ قال له أنه أنا ما في بقلبي حقد على حدا من المسلمين، ما في بقلبي حسد على حدا من المسلمين، ما في بقلبي ضغينة. لك قدي هذا قدي حلو الواحد يكون يبقى بقلبه المحبة لخيه المسلم، ما يحسده الحسد اللي هو هذا اللي هي من أمراض القلوب من معاصي الكبيرة، أنه يصير يتمنى تزول النعمة عن خيه المسلم بغض النظر نعمة دينية ولا نعمة دنيوية، وتتحول هالنعمة منه لإله، وصير يحركش أنه كيف هذا بدها تتحول هالنعمة منه، كيف هالموتسيك هذا بده يصير معي، كيف هالسيارة بدها تصير معي. حسده، شوف هالمرض هذا بقلبه، الحقد يضمر العداوة لخيه وما يكره هالشي من نفسه، انه كيف هيك في بقلبه هالعداوة، ويعمل بمقتضى هذا الامر، كيف بده يأذيه كيف كذا. لا، هيدا انسان النفوسه كانت طاهرة عن هذا الامر، كانت بعيدة عن هذا الامر. فشوف هالقصة قد ايه بتعطينا الدرس بليغ، هذا أكيد للإنسان اللي بتدبر الله يجعلنا منهم، أنه تكون نحن صلاتنا ناهية لألنا عن الغش، عن الحسد، عن الأذى، لحتى واحد يبلغ الدرجات العلى. وهذا الشيء اللي كان يحث عليه شيخنا رحمة الله عليه، أنه من غلب نفسه فصار يحسن خلقه، وذلك كان يقول الشيخ اللي بيغلب نفسه بيصير بيحسن أخلاقه، بيتحمل أذى الناس، بكف أذى عن الناس، وبيبذل المعروف لمن عرف له ولمن لا يعرف له، هذا درجته درجة الصائم القائم، وهذه من أعلى الدرجات، لأنه كف النفس عن هواها هذا الشيء صعب، أنه هذا الإنسان كان قلبه منظف، قلبه من أمراض القلوب، وما عنده كثير صلاة وكثير صيام، لك كيف شافه وعلى هي على أي حالة وعلى أي هيئة وعلى أي درجة، معناته هذا بقى الحرص لإلنا، يعني نذكر حالنا ونذكر أحبابنا إنه نجعل من وضوئنا الشيء بكون يسق، يعني ما هو الثقال لقلوبنا، يعني نحن نعمل من الوضوء عم نتوضأ فيه نتذكر لعمل هذا هذه العبادة، نحن عم نغسل وجهنا، عم نغسل إيدينا، عم نغسل إجرينا، نكثر من التطوع ومن الخير الزيادة في هذا الوضوء، تكون صلاتنا نهي عن الفحشاء والمنكر. نلاقي الناس بوجوه طليقة، قلوبنا خالية من الغل والحسد، لحتى نكون نحن من الناس اللي نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام. أكرمكم الله شيخي، جزاكم ربي عنا خير الجزاء.
2: آمين آمين. بارك الله
0: بارك
2: فيكم
0: الله
1: في أمان الله.

0: اليوم الخميس 28 الأول بيدخل وقت الظهر بطبيب بيروت الساعة 12:30، العصر 3:47، المغرب 6:03، والعشاء 7:36. كما بدي أذكركم بالإكثار من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وخاصة عصر اليوم.
1: نعم، بدي أذكر كمان ببرنامج الشيخ أحمد نوح الأزهري، تعلم أحكام قراءة القرآن، وبيوافيكم بتمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت بيروت اليوم. وموضوع رح يحكي عن أشياء منهي عنها في قراءة القرآن، ورح يكمل بسورة التحريم تفسيرا وتجويدا، هيدا بيكون الجزء الثالث. لذلك حضروا مصاحفكم وكونوا مع فضيلة الشيخ أحمد نوح.
0: وقتنا خلص، حنغيب عنكم 3 أيام ورح نشتاق لكم أكيد بإذن الله. بيرجع الموعد بيتجدد نهار التنين. شو عم بيصير لي أنا وياك اليوم؟ خلص يعني صرنا على آخر
1: الفايبس تبعولي
0: آخر الأسبوع، صرنا عم نتأتئ كتير يعني، خلص بدنا رعاية منزلية. طيب، يتجدد الموعد التنين إن شاء الله 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود السيان السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر مليمنة مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
0: للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
3: في مطارح تمرق من حدها، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافيه إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العائلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافيه إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر. 01-656-118-03-79-39-11.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-300

0: واحد 31 22 30 03 740 711 70 75 50 73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا انقطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01 301 314 أو واتساب 03 38 77 77. باور جروب دايما حدك.
3: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، نقرأ من تفسير القرآن العظيم لله تبارك وتعالى، ونحن في صدد تفسير سورة الواقعة، وهذه الحلقة الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، الواقعة إذا قامت القيامة. وكلمة إذا في الآية ليست للشك، وقيل وصفت بالوقوع لأنها تقع لا محالة، فكأنه قيل إذا وقعت الواقعة التي لا بد من وقوعها. ووقوع الأمر نزوله، القيامة يوم يقوم الناس من القبور لرب العالمين، يبعث الناس ويحشرون ويحاسبون. ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لوقعتها حين تقع نفس كاذبة تكذب بوقوعها، لأنها تكون قد وقعت. فمن كان يكذب بها في الدنيا وينكرها، عندما تقوم القيامة سيراها، فلن يكذب ذلك أحد منهم في ذلك اليوم. خافضة رافعة، القيامة وصفها الله عز وجل بأنها خافضة رافعة، تخفض قوما وترفع قوما آخرين. الكفار يوم القيامة مكانهم جهنم، وأما السعداء المؤمنون فمكانهم الجنة. الله يجعلنا جميعا من أهل الجنة. ثم قال تعالى إذا رجت الأرض

0: حركت تحريكا شديدا حتى ينهدم كل شيء فوقها من جبل وبناء، وبست الجبال بسا، أي فتتت الجبال، تفتت يوم القيامة، فكانت هباء منبثا، أي تصير الجبال غبارا منتشرا متفرقا. ثم قال الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي كنتم أصنافا ثلاثة، يكون الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف. وقد بيّن الله عز وجل هذه الأصناف في هذه السورة: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وهم المؤمنون الذين يأخذون كتبهم، أي صحائف أعمالهم، بأيمانهم. أي اعجب يا أيها السامع بحال هؤلاء المؤمنين وما ينالونه من الخير والثواب العظيم من الله عز وجل في الآخرة. والصنف الآخر يقول عنهم رب العزة: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، هم الكفار الذين يأخذون صحائف أعمالهم بشمائلهم. اعجب يا أيها السامع من حال هؤلاء وعذاب هؤلاء يوم القيامة. وقيل: يؤخذ بأهل الجنة ذات اليمين وبأهل النار ذات الشمال. وأما الصنف الثالث فيقول الله تعالى في وصفهم: والسابقون السابقون، أي السابقون إلى الخيرات، السابقون إلى الجنات، هم أعلى رتبة من أصحاب اليمين، أولئك المقربون، أولئك أصحاب الدرجات الرفيعة العالية، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. في جنات النعيم، يكونون في الجنة في دار السلام. ثم قال الله سبحانه: ثلة من الأولين، أي هم ثلة، والثلة الأمة، الأمة من الناس الكثيرة، والمعنى أن السابقين كثير من الأولين، وهم الأمم من لدن آدم إلى نبينا محمد عليهما الصلاة والسلام، وقليل من الآخرين، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: من الأولين من متقدمي هذه الأمة، ومن الآخرين من متأخريها. وهذا المعتمد كما قال شيخنا الشيخ المحدث الحافظ عبد الله الهرري رحمه الله. ثم قال الله تعالى: على سرر موضونة، أي يجلسون على سرر، وهي جمع سرير، موضونة منسوجة بالذهب مشبكة بالدر والياقوت، متكئين عليها متقابلين، أي استقروا عليها متنعمين، متكئين عليها متقابلين، أي ينظر بعضهم في وجوه بعض ولا ينظر بعضهم في أقفاء بعض. وصفوا بحسن العشرة وتهذيب الأخلاق وصفاء المودة، لا تدابر بينهم ولا تباغض. الله عز وجل قال في سورة الأعراف: ونزعنا ما في صدورهم من غل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. ثم قال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون، يخدمهم ولدان غلمان جمع وليد، مخلدون هم مبقون أبدا على شكل الولدان، لا يتحولون عنه، عن هذه الهيئة التي يكونون عليها، وهم حسان الوجوه، وصفهم الله عز وجل بالحسن في كتابه العزيز كما قال تعالى في سورة الإنسان: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. بماذا يطوفون؟ بأكواب وأباريق وكأس من معين، جمع كوب، وهي آنية لا عروة لها ولا خرطوم. وأما الأباريق هي الأواني التي لها عرى ولها خراطيم، وكأس وقدح فيه شراب، وإن لم يكن فيه شراب فليس بكأس. من معين، أي من خمر تجري من العيون، هذا الخمر الذي يشربونه ليس كخمر الدنيا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. هذه الخمر التي يشربونها لا يصدعون عنها، أي لا يصيبهم صداع بسبب شربها، ولا ينزفون، أي لا يسكرون، ولا تذهب عقولهم، كما قلنا هي ليست كخمر الدنيا، ليست نجسة وليست مرة الطعم ولا تسبب صداعا ولا تذهب عقولهم. ثم قال الله سبحانه: وفاكهة مما يتخيرون، أي يطوف عليهم الولدان المخلدون بأنواع كثيرة من الفاكهة مما يختارون ويشتهون، ولحم طير مما يشتهون، أي مما يتمنون إذا اشتهى الواحد في الجنة طيرا يجده حاضرا أمامه فورا مشويا، فإذا أكله خلق الله تعالى له لحما وعاد وطارا. ثم قال ربنا تعالى: وحور عين، أي ولهم حور عين. الحور جمع حوراء، والحوراء هي شديدة بياض العين شديدة سوادها، وأما العين جمع عيناء وهي واسعة العينين مع الحسن والجمال، كأمثال اللؤلؤ المكنون. شبه الله عز وجل الحور العين باللؤلؤ، أي بالصفاء والنقاء المكنون أي المصون، كأمثال الدر حين يخرج من صدفه ولم يغيره الزمان واختلاف أحوال الاستعمال، جزاء بما كانوا يعملون، أي يفعل بهم ذلك كله لجزاء أعمالهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة بلا عذاب، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: شو صعب التكبر؟
1: مرض نفسي، الله يعفو عنا.
2: إذا تعبش بواحد بيصير وضعه يرثى له.
0: والتكبر إن كان من الفقير ولا من الغني حرام،
1: وإن كان على الصغير ولا على اللي بعمره ولا اللي على الكبير.
2: خصلة ممقوتة ومرذولة ومستقبحة،
0: بدها كسر نفس وتواضع.
1: ما في مجال تهذيب للطباع أو توجيه.
0: سواء تكبر المتكبر بالنظرة اللي فيها الاستحقار أو بالفعل والحركة.
2: وأصعب شيء التكبر عن قبول الحق والنصيحة يلي بمحلها من مين ما كانت تكون.
1: يا لطيف، ألطف بنا يا لطيف.

0: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
1: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
8: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001، 00961-3313-922.

أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، وإليكم موجزاً لأهم الأنباء. في آخر التطورات في الجنوب، استهدف القصف المدفعي المعادي صباحا بلدة المنصوري، وكان القصف استهدف فجرا محيط بلدتي حداثة وبرع شيت وبادي زبقين. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدة برئاسة الرئيس العماد جوزيف عون للبحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وبالتزامن مع الجلسة، ينفذ اعتصام للجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية للمطالبة بالتفرغ على طريق القصر الجمهوري في بعبدة. مطلبيا، أعلنت رابطة متعاقدي الإدارات العامة الإضراب الجمعة باعتباره أقفالا قسريا تقره الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، وحثا للسلطة المعنية على رفع بدل النقل اليومي بما يتناسب مع الكلفة الفعلية للوصول إلى أماكن العمل، واعتماد بدل صفائح البنزين على أساس السعر الحقيقي المعتمد في السوق. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين مستعدون لتقديم أي شيء للولايات المتحدة لإيقاف ما يجري، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق معهم ليس الخيار الذي يرغب فيه حقا. وأضاف أن المبعوث ستيف ويكتوف يعمل حاليا على التوصل إلى اتفاق مع إيران ويحقق تقدما جيدا للغاية. في الملف السعودي اليمني، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي، مؤكدا أنه أصاب هدفه بدقة وتسبب في تعطيل حركة المطار. من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أنه تم تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في اعتداء الرياض، وأن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة بحسب وكالة الأنباء السعودية واس. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، حذرت روسيا من أن معظم ما تنشره وسائل الإعلام عن الوضع الوبائي كاذب، وسط تقارير تحدثت عن إصابة ثانية مشتبه بها بالطاعون في روسيا. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. عند عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك، مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: ألو، وينك؟
5: بالديوان.
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محل كل هون.
4: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
6: سلة الخير، منكم للمحتاجين.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطاهرين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي نياتنا، إنه على كل شيء قدير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الطيب. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ورتل القرآن ترتيلا. قلنا فيما مضى معناه جوده تجويدا، فالذي يريد الثواب من الله عز وجل يقرأ القرآن بالتجويد، يقرأ القرآن أولا على ضابط متقن يصلح له أخطاءه، يعني بياخذ العلم، يأخذ القرآن بالتلقي، يقرأ على شيخ، تقرأ على شيخة أو على شيخ، هكذا طريق العلم. بعض القراء أهل العلم يذكرون أن بعض القراء في زماننا ابتدعوا أشياء في القراءة، بعض هذه الأشياء محرمة، ما هكذا قرأ الصحابة ولا هكذا قرأ الرسول أكيد صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعلون؟ حنعطي أمثلة عن بعض ما يفعله بعض القراء الذين ابتدعوا في القراءة أشياء بعضها لا يحل ولا يجوز. بيذكروا بكتب التجويد، قالوا: منها شيء يسمى بالترقيص، معناه أن الشخص يرقص صوته بالقرآن، بيزيد بحروف المد، فيزيد في حروف المد حركات بحيث يصير كالمتكسر الذي يفعل الرقصة، حتى يعني كمان بيولد من الحركات حروف، بدل ما يقول مثلا إن بيقول إن، بيزيد ياء، هذا حرام لا شك. وقال بعضهم في تفسير الترقيص: أن يروم السكت، يروم يعني يطلب، أن يروم السكت على الساكن ثم ينفر منه أو عنه مع الحركة في عدو وهرولة. هلا هذا العدو، هذا النبر، إذا كان مع مط الحركات بيكون حرام، وإلا منه شيء منيح بس منه حرام. هذه الكيفية قلنا كمان بيسموها بالنبر. ومنها شيء يسمى بالتحزين. شو بالتحزين؟ قال: بيترك القارئ طباعه وعادته في التلاوة ويأتي بها على وجه آخر كأنه حزين، يكاد يبكي من خشوع وخضوع، وإنما نهي عنه لما فيه من الرياء. يعني هذا الرجل أو هذا الشخص يمثل صوت الباكي، مش هو من داخله متأثر خاشع خاضع، لا، عم بيمثل. حتى ما يجي واحد يقول لك: ما هو ورد أنه يستحب البكاء عند قراءة القرآن. إيه نعم ورد، فإن لم تبكوا أو فإن لم تبكي فلتتباكى. شو يعني تتباكى؟ يعني بتحاول أنت تجلب أسباب البكاء، تتفكر وتتدبر بمعاني الآيات اللي عم تقرأها، فبصير يحصل لك بكاء. هيدا منيح، البكاء عند قراءة القرآن هذا شيء حسن، أما ما نحن فيه الآن هو عم يمثل يفعل التحزين، فظاهره لا يوافق باطنه، باطنه شيء وظاهره شيء، فيأتي بصوت باك أو بصوت باك وهو غير متدبر. هذا التحزين المنهي عنه في قراءة القرآن، عم يتكلف يعني الحزن وهو ليس خاشعا ولا متدبرا. قالوا: ومنها شيء يسمى بالترعيد، يعني بيرعد صوته بالقرآن كأنه يرتعد من ألم أو يرتعد من برد أصابه، كمان هذا تكلف لا داعي له، بعض من يفعل هكذا لعل قصده الرياء والله أعلم، على العموم هذا شيء منهي عنه. ومنها شيء آخر يسمى بالتحريف، أحدثه بعض الذين يقرؤون جماعة، ويمكن بعض من اللي بيقرأوا، البعض عم نحكي من اللي بيقرأوا على المقابر، فيقطعون القراءة، بيقطعوا الكلمة، ويأتي بعضهم ببعض الكلمة والبعض الآخر ببعضها، بصير بيسلموا بعض، بدل ما يوقف بعد ما تنتهي الكلمة أو الآية بيوقف بنص الكلمة بياخذ نفس، التاني بيبدأ من وسطها، حرام، تقطيع الكلمة حرام في القرآن الكريم.
قال ويحافظون على مراعاة الأصوات ولا ينظرون إلى ما يترتب على ذلك من الإخلال بالثواب فضلا عن الإخلال بتعظيم كلام الله عز وجل، فكل ذلك حرام يمتنع قبوله ويجب رده وإنكاره على مرتكبه. ولذلك أشار بعضهم فقال حدد حروف الذكر في لفظ قارئ بحذر وتحقيق ودور مرتلة. تكلمنا المرة الماضية وقبل ذلك عن مراتب القراءة أو التلاوة، قلنا في حذر إسراع بس ما تدمج الحروف وانت عم تسرع، وفي تدوير توسط بين التحقيق اللي هو قراءة التأني والتؤدة وبين الحذر. فعم يقول حدد حروف الذكر حروف القرآن في لفظ قارئ بحذر وتحقيق ودور اللي هو التدوير مرتلة، جيب التجويد بكل المراتب بدك تجيب التجويد. فإني رأيت البعض يتلو القرآن لا يراعي حدود الحرف وزنا ومنزلا، ما بيهتم أن يخرج الحروف من مخارجها ويأتي بصفاتها، فمنهم بترقيص هذا اللي حكينا عنه ولحن، اللحن بيجي بمعنى الخطأ، وكمان بعض الألحان المستفادة من أهل الفجور والفسوق ما بنقرأ فيها القرآن، نقرأ بلحون العرب بالأنغام الجميلة. فمنهم بترقيص ولحن وضجة، ومنهم بترعيد ونوح تبدلا، فما كل من يتلو القرآن يقيمه ولا كل من يقرأ فيقرأ مجملا. من زمان العلماء بيقولوا هذا الكلام، فما بالك اليوم كثير كثير من الناس يقرؤون القرآن ويحرفون ويغلطون، وبعضهم والعياذ بالله بيقول لك إيه إلي أجر. كيف إلك أجر وإنت عم تغير كلام الله؟ كيف إلك أجر وإنت تقرأ على خلاف ما قرأ الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. كيف بده يكون في ثوابه مردود؟ قال فما كل من يتلو القرآن يقيمه ولا كل من يقرأ فيقرأ مجملا، فذر نطق إعجام وما اخترعوا به. ترك ألحان العجم اللي هي ألحان أهل الفسق والفجور، هذا مراده والله أعلم. وخذ نطق عرب بالفصاحة سولا، فيا قارئ القرآن أجمل أداءه يضاعف لك الرحمن أجرا فأجزلا. فإذا بدك الثواب لابد أن تقرأ بالتجويد. شو بعد عنا؟ قال ومنها شيء يسمى بالتطريب، وهو أن يترنم بالقراءة فيمد في غير محل المد ويزيد في المد ما لم تجزه العربية. والمراد بالترنم هنا التغني الممنوع، حتى ما يجي واحد يقول لك ما الرسول قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، مرادنا هون التغني الممنوع، ليس مجرد النغم، يعني مثلا يمد في غير محل المد كما بينا، هذا سموه تطريب. وقد بقي من الأمور المبتدعة في قراءة القرآن أشياء كثيرة أيضا، منها القراءة باللين والرخاوة في الحروف وكونها غير صلبة بحيث تشبه قراءة الكسلان. كيف نقول بالعامية ما إله نشحة يحرك تمه يحرك لسانه بمواقف بمواقع الحروف، فبتلاقيه ما لا يتمم مثلا ضم الشفتين عند الحرف المضموم، ما بشد تماما عند الحرف المشدد، هيك راخي الوضع. هذه قراءة الكسلان بسموها قراءة باللين والرخاوة في الحروف، ما كل الحروف لينة وما كل الحروف رخوة، في حروف شديدة بدك تراعي. ومنها النفر بالحروف، كمان من الأشياء الممنوعة المنهية عنها النفر بالحروف عند النطق بها بحيث يشبه المتشاجر، كيف الذي يتكلم وهو يتخاصم ويتشاجر مع غيره، كيف يشدد على الحروف. بعض الناس هكذا يقرأ القرآن ويشدد كل الحروف كأنه يشدد كل الحروف، هذا لا ينبغي، هذا غير مقبول. ومنها تقطيع الحروف بعضها من بعض بما يشبه السكتة، يعني مثلا بيقول بده يبين آل الإظهار، بيقول والله سميع عليم، ما في سكت، والله سميع عليم، أتينا بالإظهار، ما شرط تعمل سكت أو شبه سكت، فبيفصل عن اللي بعده. قال ومنها النفر بالحروف عند النطق بها
ومنها تقطيع الحروف بعضها من بعض بما يشبه السكتة، خصوصا الحروف المظهرة قصدا في زيادة بيانها، إذ الإظهار له حد معلوم. أما يقطع الكلمة من وسطها هذا حرام. فصل الحروف يعني يفصل الحروف عن بعضها بنفس الكلمة يعمل سكت، هذا ما بيجوز بقراءة القرآن. إن شاء الله بالدرس القادم منكمل بعض الأمور المنهية عنها في قراءة القرآن. سنقرأ إن شاء الله تعالى أواخر سورة لقمان.

هذا يغتفر. فوقفت عند الليل، جات وقفت عند مسمى، هلا فينا نوصل. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. نون مشددة، أن الله يولج، مد طبيعي، واو ساكنة قبل مضموم، ما تنسوا هذه الأحكام، حكم المد الطبيعي، المد الأصلي شيء مهم، من تركه أثم يعني عصى. يولج الليلة، لينا الياء ساكنة قبل مفتوح، حرف لين. في النهار، نون مشددة، بعدين جبنا المد الطبيعي ورققنا الراء لأنها مكسورة. ويولج النهار في الليل، فخمنا الراء لأنها مفتوحة، النهار. وسخر، فخمنا كمان الراء مفتوحة مع تفخيم الخاء. وسخر الشمس والقمر، بتنزل بالميم تطلع بالقاف مستعلية، الميم مرققة، والقمر بدك تتمرن عليها. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. سكنت الراء وقفا وقبلها ياء ساكنة، فإذا هي مرققة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. كمان راء مرققة. لاحظتم الباطل، الباء ما فيها تفخيم، ما تخليها تتأثر بالطاء المستعلية المفخمة المطبقة التي جاءت بعدها، تقول الباء الباطل، قل الباطل. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. آياته فيها مدين، أول مد شو هو؟ مد، مد البدل، اجتمع المد والهمزة في كلمة، ولكن تقدم الهمز على المد، فهذا برواية حفص عن عاصم حركتين، هكذا يلفظ آياته. لا قد يكون مضموم، هنا مفتوح، من آياته. المد الثاني اللي بعد الذي جاء بعد مد البدل تعرفونه، هو مد أصلي، مد الطبيعي، ألف ساكنة وقبلها مفتوح. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار شكور، إخفاء التنوين عند الشين لأن الشين من حروف الإخفاء. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. فمنهم مقتصد، ميم ساكنة جاء بعدها ميم متحركة، إدغام المتماثلين الشفوي. ليش شفوي؟ لماذا؟ لأنه الميم تخرج من الشفتين. لماذا متماثلين؟ لأنه نفس الحرف ميم وميم. في غنة؟ نعم في غنة. في تشديد؟ نعم يوجد شدة تشديد. وإذا غشيهم موج، مثلها موج كالظلل، إخفاء، دعوا الله مخلصين له الدين. هون الهاء ما مديناها لأنه بعدها ساكن، قبلها متحرك بس بعدها ساكن. فلما ميم مشددة أتينا بالغنة، نجاهم، بينا إتمام الضم في الهاء، نجاهم إلى البر، رققنا الراء والباء، الراء مكسورة يا جماعة ما بتتفخم هون، ما تقول البر، البر. فمنهم مقتصد، قلقلة. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فخمنا الراء، كفور. طيب ختار يعني غدار، غدار حتى منفخم الدال. بآياتنا، المد الأولاني مد بدل لأنه الهمزة سبقت المد، بعدين إجا مد طبيعي. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود

والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. غرور الشيطان. شو فيها أحكام هذه الآية؟ ثلاث سطور تقريبا، فيها عدة مواضع إظهار. خلونا نفتش على الإظهار. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. إظهار، تنوين بعده عين، والد عن ولده، والد هون الإظهار، ولا مولود هو، كمان إظهار تاني، مولود هو، تنوين بعده هاء، قلنا التنوين هو نون ساكنة، جاز عن، بعدها بكلمة، جاز عن، كمان إظهار التنوين عند العين. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم ولا يغرنكم بالله الغرور. خلصنا الإظهار. طيب هل في إخفاء شفوي، إخفاء الميم الساكنة عند الباء؟ ابحثوا. في ولا يغرنكم بالله، ميم ساكنة بعدها باء في غنة بدون تشديد، ولا يغرنكم بالله الغرور. بعدين آخر آية في هذه السورة المباركة اللي فيها مفاتيح أو مفاتح الغيب الخمسة لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. كان بقي معنا من تفسير سورة التحريم الأواخر الآيات، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. هذه الآية تبين أنه لا يغني أحد عن أحد في الآخرة، لا يغني أحد في الآخرة عن قريب ولا نسيب إذا فرق الدين بينهما. يعني لو كان بيك مطيع أنت وعملك ستحاسب على عملك، أنت منك مطيع أبوك مطيع، لو كان مثلا النبي وزوجته كافرة، زوجته ماتت على الكفر تخلد في النار لن يشفع لها زوجها ولا قريبها المسلم. هذه الآية تبين بوضوح هذا المعنى. قال عز من قائل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، نبيين نوح ولوط نبيان كريمان على الله، زوجتاهما ماذا قال ربنا؟ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، تزكية للنبيين الكريمين، فخانتاهما يعني في الدين، كفرتا، قال ابن عباس ما بغت يعني ما زنت امرأة نبي قط. فالخيانة المراد بها هنا في هذه الآية الخيانة في الدين. وكانت امرأة نوح تقول لقومه إنه مجنون، يعني تعاون قومه عليه، كانت خبيثة سبحان الله. أكيد هو ما قصر معها، أكيد نصحها ودعاها إلى الإسلام، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وامرأة لوط تدل قومه على أضيافه، إذا نزلوا ليلا إجوا أضياف لعنده رجال، هم يشتهون الرجال والعياذ بالله، وهم أول من وقعوا في الفاحشة في اللواط، فكان إذا جاء عنده جاء إليه أضياف بالليل أوقدت نارا حتى تعطيهم علامة إشارة أنه إجوا ضيوف لعنده، وإذا جاء أضيافه بالنهار دخنت يعني ولعت شيء طلع دخان، مش الدخان اللي بتعرفوه يعني. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، يعني لم يدفعا عنهما عذاب الله، لم يغني الرسولان صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم، لم يغني الرسولان عن المرأتين بحق ما بينهم من الزواج إغناء ما من عذاب الله، ما حيدفعوا عنهم العذاب.
وقيل ادخلا النار مع الداخلين، قيل لهما عند موتهما أو في الآخرة في القيامة ادخلا النار مع سائر الداخلين الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء، مثل أي كافر. هي زوجها نبي ولكن ستدخل النار كسائر الكفار. إذن لا تنفع العاصي، ما بتنفع العاصي طاعة غيره ولو كان قريبا. زوجها نبي وهي كافرة، طاعة زوجها نفعتها حين ماتت على الكفر وأصرت عليه؟ لا. كما لا يضر المطيع معصية غيره. أنت مطيع وخيك بالبيت عم يعصي، أنت ما بيضرك معصية خيك، عليك أن تنصحه. وفي هذه الأيضة أيضا وفي هذه الآية أيضا قطع طمع من يرتكب المعصية ويتكل على صلاح غيره. فما تقول أبوي شيخ وأمي بتصلي بالليل وجدي كان ولي من أولياء الله، هيدي الآية بتقطع طمع من يرتكب المعصية ويتكل على صلاح غيره. بدك أقرب يعني من الزوج، زوجها نبي. ثم ضرب الله مثلا آخر يتضمن أن معصية الغير لا تضر العبد إذا كان هذا العبد مطيعا لله تعالى، وأن وصلة المسلم بالكافر لا تضر المسلم. أنت عندك قريب كافر وأنت مسلم، ما بيضرك، هو عم يضر نفسه بالكفر، عم يضر نفسه بالمعاصي. قال عز من قائل وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، امرأة فرعون اسمها آسية، امرأة فرعون آمنت بموسى فعذبها فرعون زوجها بأن أوتد يديها ورجليها، ربطها وألقى على صدرها رحا عظيمة، حط صخرة على صدرها، واستقبل بها الشمس، يعني عم يعذبها عذاب شديد، فكانت إذا تفرق عنها من وكل بها ظللتها الملائكة كرامة لها. الله تعالى أيدها، الله خفف عنها، الله تعالى نصرها بأن أماتها شهيدة. إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، قالت في حالة التعذيب، فكشف الله لها عن بيتها في الجنة فرأته، فكأنها أرادت الدرجة العالية الرفيعة، لأن الله تعالى منزه عن المكان، فعبرت عن هذه المنزلة بقولها عندك رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. شو قالت كمان؟ ونجني من فرعون وعمله، من نفسه الخبيثة، نجني يا رب، وخصوصا من عمله الخبيث وهو الكفر والظلم والتعذيب بغير جرم، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، من أتباعه القبط التابعين له في الشرك والكفر. وفيه دليل على أن الاستعاذة بالله والالتجاء إليه وسؤاله تعالى الخلاص عند المحن والنوازل والمصائب من سير الصالحين، فلنقتدي بهم. بالسراء وبالضراء نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده، فوالله ما ضر امرأته كفره، كفر زوجها حين أطاعت ربها، لتعلموا أن الله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، محصنة يعني عفيفة، أحصنت فرجها عن الفواحش، فنفخنا فيه من روحنا، نفخ جبريل بأمرنا، لذلك أسند النفخ إلى الله لأن الله هو الآمر، فنفخنا يعني نفخ جبريل بأمر الله فيه، يعني في درع قميصها، فوصل الروح، روح عيسى المخلوقة لنا المشرفة عندنا إلى رحمها. هذا معنى الإضافة، من روحنا، وليس معناها أن الله تعالى روح أو أن عيسى جزء من الله، حاشا، الله لا جزء له، لا يتجزأ، وليس كمثله شيء. فإذن أضاف ربنا عز وجل روح عيسى المسيح إلى نفسه إضافة الملك والتشريف، روح ملك لنا، مخلوقة لنا، وهي مشرفة عندنا.
فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. مريم صدقت بشرائع الله وصدقت بكتب الله المنزلة، وكانت من القانتين، يعني كانت من القوم المطيعين، وهم رهطها وعشيرتها، لأنهم كانوا أهل بيت صلاح وطاعة، أهل بيت صلاح وطاعة. وفي الحديث الصحيح كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وآسية امرأة فرعون. فهذا نص على فضل مريم وعلى فضل آسية رضي الله عنهما وأرضاهما. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني السيدة عائشة كمان من أفضل النساء رضي الله عنهن. مثل حال المؤمنين في أن وصلة الكافرين لا تضرهم ولا تنقص شيئا من ثوابهم وزلفاهم عند الله تعالى بحال مين؟ مثلها بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله، مع كونها آسيا رضي الله عنها زوجة أعداء أعداء الله. ومثل كمان حال المؤمنين بهذا الموضوع بمريم ابنة عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين، واصطفاك على نساء العالمين، مع أن قومها كانوا كفارا. فإذا معصيت غيرك ما بتضرك أنت، أنت وعملك. وفي طي هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين أول السورة، اللي تابع معنا الحلقة الماضية واللي قبلها: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. مش قلنا هيدا إرشاد وتوجيه للسيدة حفصة رضي الله عنها والسيدة عائشة؟ فهون عم يقول لك تعريض بالسيدة حفصة وبالسيدة عائشة: وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله بما كرهه. وبطي هذين التمثيلين أيضا تحذير لهما وإشارة إلى أن من حقهما أن يكونا في الإخلاص كهاتين المؤمنتين، مثل مريم ومثل آسية بنت مزاحم، وأن لا يتكلا على أنهما زوجا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يحسن لنا الختام، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وعلى آله وصحبه الطاهرين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.

0: نداء المعرفة.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود السيان السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر مليمنة مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: مبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالة ولادة بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدة، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
6: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
7: نشرة الصباح نقدمها لكم من نداء المعرفة.

0: أهلا بكم. لا يزال الجنوب اللبناني الشامخ يتصدر أسماعنا وقلوبنا مع استمرار العدوان المتواصل، حيث استهدف القصف المدفعي المعادي صباحا بلدة المنصوري ووادي زبقين، وكان القصف استهدف فجرا محيط بلدتي حداثة وبرعشيد بالإضافة إلى وادي زبقين. في إطار المفاوضات، لا تأكيد حتى الآن لانعقاد جولة المفاوضات التي تردد أنها ستعقد بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في الولايات المتحدة أواخر الشهر الجاري. يأتي ذلك مع استمرار القوات الإسرائيلية في تنفيذ خططها في جنوب لبنان وتصاعد المخاوف على مستقبل القرى المحتلة، ويزداد السؤال حول جدوى الإطار الثلاثي وقدرته على تحقيق ما يريده لبنان ما لم يترجم إلى وقف للاعتداءات وانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة التي تزداد كل يوم. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدة برئاسة الرئيس جوزيف عون للبحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وبالتزامن مع الجلسة ينفذ اعتصام للجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية للمطالبة بالتفرغ على طريق القصر الجمهوري في بعبدة. وأمس التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وزير الطاقة جو صدي، وجرى عرض لقرار اعتكافه عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء. وأوضحت مصادر مطلعة أنه حتى الساعة لن يشارك الوزير الصدي في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في بعبدة ما لم تتوصل الاتصالات مع المعنيين إلى حلحلة في الملف. وشددت المصادر على أن الصدي سيواصل ممارسة مهامه في الوزارة، وأن قرار الاعتكاف لا يعني الاستقالة من الحكومة. إلى ذلك، دعا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى التعاون في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، لافتا إلى الإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي اللبناني ووزارة المال للحفاظ على الاستقرار النقدي، وأكد أنه لا يمكن محو عقود من الفساد وسوء الإدارة خلال فترة زمنية قصيرة، لكن العمل جار على مكافحة الفساد والانتقال إلى الحكومة الرقمية وتحسين وضع الإدارات والمؤسسات الرسمية، وهو مسار لن يتوقف. على صعيد سياسي آخر، وخلال افتتاح معرض بين سطور الدستور، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لا معنى لسيادة الشعب إذا تعددت مصادر السلطة خارج المؤسسات التي تمثله، ولا معنى لدولة القانون إذا لم يسر القانون على الجميع، ولا تكتمل سيادة الدولة إذا كانت قرارات سيادية مثل قرارات الحرب والسلم والأمن الوطني تتخذ خارج مؤسساتها الدستورية. في ملف الموازنة، أقرت لجنة المال والموازنة التي عقدت أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان قرض طريق برقاشة وزيادة حصة لبنان في البنك الأوروبي، وطلبت جلسة لكل طرق لبنان. وقال النائب إبراهيم كنعان: تم إنجاز تعديلات قانون تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، وجاهزون لمناقشة قانون الانتظام المالي فور انتهاء التعديلات. مطلبيا، أعلنت رابطة متعاقدي الإدارات العامة لإضراب الجمعة باعتباره إقفالا قصريا تسببه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، وحثان للسلطة المعنية على رفع بدل النقل اليومي بما يتناسب مع الكلفة الفعلية للوصول إلى أماكن العمل، واعتماد بدل صفائح البنزين على أساس السعر الحقيقي المعتمد في السوق. قبل الختام، مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء إنساني. المريض محمود خالد بمستشفى جعيتاوي بحاجة إلى عدة وحدات دم من فئة A نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71-335-157. إذن المريض محمود خالد بمستشفى جعيتاوي بحاجة إلى عدة وحدات دم من فئة A نيجاتيف. للتواصل 71-335-157. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل ونواصل.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب توضيب وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع
3: مشكلتك محلولة عنا
4: منقدم لك الخدمة الأفضل
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277
5: أرحب بكم من جديد تقدم المساران العسكري والدبلوماسي معا في المشهد الأقليمي مع إعلان طهران استعدادها لإحكام السيطرة على مسارات العبور في مضيق هرمز وتنفيذ عمليات استباقية بالتوازي مع تأكيد الخارجية الإيرانية أن الرد على المقترحات الأمريكية سينقل عبر الوسطاء وبرز تطور في التفاهم الإيراني العماني بشأن إحداثيات الممرات الآمنة وكيفية عرض الاتفاق على الهيئة الدولية المعنية وفي واشنطن ظهر التباين بين مطالبة نائب الرئيس بخفض قدرة التخصيب الإيراني وتمسك وزير الخارجية ماركو روبيو بمنع التخصيب ويرده صفرا في ملف هرمز أعلن محمد رضا نقدي مستشار القائم العام للحرس الثوري الإيراني أن قوات بلاده تسيطر على المضيق وأن هذا الوضع سيستمر حتى تلبية المطالب الإيرانية وقال إن مسارات تعبرها طهران غير قانونية ستغلق قريبا وبالتوازي أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي أن القوات الإيرانية سبق أن نفذت عمليات استباقية وأنها مستعدة لتكرارها لمنع عدوان جديد وتحدث عن استمرار تصنيع المعدات وتعزيز مخزونات الأسلحة وتحديث بنك الأهداف مؤكدا أن أي هجوم سيواجه برد أسرع وأشد قوة واتساعا في المقابل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين مستعدون لتقديم أي شيء للولايات المتحدة لإيقاف ما يجري مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق معهم ليس الخيار الذي يرغب فيه حقا وأضاف أن المبعوث ستيف ويتكوف يعمل حاليا على التوصل إلى اتفاق مع إيران ويحقق تقدما جيدا للغاية في الملف السعودي اليمني أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي مؤكدا أنه أصاب هدفه بدقة وتسبب في تعطيل حركة المطار من جهته أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أنه تم تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية المستخدمة في اعتداء الرياض وأن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة بحسب وكالة الأنباء السعودية أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث خلاله في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة كما وبحث الفريقان في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الشراكات بين البلدين الشقيقين وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتواصل في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما نقلت سانا عن الرئاسة السورية نصل أخيرا إلى روسيا حيث حذرت من أن معظم ما تنشره وسائل الإعلام عن الوضع الوبائي كاذب وسط تقارير تحدثت عن إصابة ثانية مشتبه بها بالطاعون والآن إلى صفحة الأحوال الجوية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة، كما تبقى الرياح نشطة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 18 إلى 31، فوق الجبال من 12 إلى 25، أما في الداخل من 12 إلى 30 درجة. الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية نهارا سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و 65%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير.

0: بزنس كارد فلايرز مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: ألو، وينك؟
3: بدي وين؟
2: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
3: لحظة، ما معي محل كل هول.
2: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
4: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحطه بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى وقعود لحقه تتراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدها استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدها إصرار، وما رح مر إشي، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الزلمة قبل ما يسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجرية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك، مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فيردا مقابل أبيسي مول 70-222-620.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بنية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة المنصوري ووادي زبقين صباح اليوم. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في بعبدة برئاسة الرئيس العماد جوزيف عون لبحث جدول الأعمال. رابطة متعاقدي الإدارات العامة الجمعة إضراب وإقفال قسري. الرئيس ترامب المبعوث ستيف ويكتوف يعمل الآن على التوصل لاتفاق مع إيران ويحقق تقدما جيدا. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: أوضحنا شروط إيران لإنهاء الحرب وسنقدم الرد على المقترحات الأمريكية عبر وسطاء. بيانات حركة المرور عبر مضيق هرمز تراجعت لأدنى مستوياتها في أكثر من شهرين. الأمم المتحدة حذرت من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في غزة. سماع دوي انفجارات قوية في الرياض. وزارة الدفاع الروسية تدمير 399 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية. النقابات الإسبانية تدعو إلى إضراب عام في 11 من تشرين الثاني احتجاجا على أزمة السكن. أخيرا الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
2: أنتم أحبابي والله، أنتم إخوتي في الله، وكذا كل المؤمنين إخوتي في هذا الدين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وقد روى هذا الحديث الإمام البخاري. ومن المهم معرفة صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية التي تذكر في كتب الحديث، حتى يعرف الشخص الذي يقع في قلبه أنه رأى النبي في المنام أنه رآه على حسب خلقته التي خلق عليها. فإنه إن لم يعرف صفات الرسول الخلقية المذكورة في كتب الحديث، قد يكون رآه في المنام على غير صورته الخلقية. وفرق بين الذي يراه على صورته الخلقية وبين من يراه على غير تلك الصورة. وأما صفاته الخلقية فمن جملة ما ذكره المحدثون في كتب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرق، بياضه مشرب بحمرة، وهو معتدل الخلقة ربعة لكنه إلى الطول أقرب. كان صلى الله عليه وسلم متماسك البدن، لم يكن هزيلا ولا سمينا، كان سواء البطن والصدر، أي أن بطنه ليس ناتئا عن صدره. أشم الأنف، أي أن أنفه طويل ليس قصيرا. أزج الحاجبين من غير قرن، معناه حاجباه متقاربتان ليستا ملتصقتين لكن ليستا متباعدتين. وكان صلى الله عليه وسلم دقيق الحاجبين واسع العينين. أما شعره عليه الصلاة والسلام فكان بعض الأوقات شعره إلى أذنيه وأحيانا إلى أسفل من الأذنين، وأحيانا يضرب منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا مرتين، مرة للحج، فإن الواجب في الحج إما الحلق بالموسى وإما التقصير للرجال، وأما للنساء فالتقصير فقط. وحلق صلى الله عليه وسلم أيضا في عمرة الجعرانة. لأما لغير ذلك فلم يحلق النبي عليه الصلاة والسلام بالموسى قط، ولم يشب من شعره صلى الله عليه وسلم إلا نحو 20 شعرة. وكان صلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر. بعض الصحابة قال: لم أر مثله قبله ولا بعده. وقال بعض الصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في وجهه، أي من شدة الحسن والجمال. وإذا تكلم عليه الصلاة والسلام كان كلامه فصلا، بحيث لو أراد الشخص أن يعد كلماته عدا لعدها. لم يكن مسرعا في الكلام، بل كان كلامه فصلا. فمن رآه بهذه الهيئة في المنام فقد رآه على الوجه الأتم، ومن رآه على غير هذه الصورة فقد رآه، قد يراه بعض الناس طفلا، وبعض الناس شابا، وبعض الناس على هيئة العمر الذي توفي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه السلام عاش 63 سنة. أما من يقول رأيته صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم من قال رأيته يقظة فإن ذكر هذه الأوصاف المذكورة في كتب الحديث يصدق، لكن إن قال إنه كلمني بشيء وهذا الشيء كان يخالف الشرع نقول هذا كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا بعد موته يخالف شريعته التي قررها في حياته، لا يقول ما يخالف الشريعة، هو هذا الإنسان يكون كاذبا. وكذلك إذا قال رأيته بصفة غير الصفة التي هو كان عليها من حيث خلقته الجسمية يقظة فهو كاذب أيضا. في اليقظة الرسول صلى الله عليه وسلم صورته تلك الصورة التي عاش عليها لا يتغير، ليس كالملائكة، الملائكة يتصورون بصور عديدة، يتصورون بصورة طير ويتصورون بصورة إنسان كبعض الناس الذين يعيشون مع البشر. كان رجل في بيروت قبل نحو 7 سنين، جاء أراد أن يتعلم الرقى، فقيل له تعلم علم العقيدة ثم تتعلم الرقية، فتردد إلى مجالس بعض العلماء أياما قلائل ثم غاب وانقطع، ثم صار يقول أنا رأيت الرسول يقظة. فسئل، قيل له صف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان شعره، فقال أبيض، الله أظهر كذبه من أول كلمة. ويوجد أناس دجالون يدعون أنهم اجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لغرض دنيوي حتى يعظمهم الناس وينالوا بعض ما يطمعون، حتى بعضهم قد يقول رأيت الرسول في المنام وهو الرسول قال لفعل كذا وكذا، سواء كان من أمر الرقية أو من أمر التطبيب أو نحو ذلك، وليس هكذا تكون الرؤية. لذلك ينبغي مع تحسين الظن ألا ننجرف وراء كل دعوى مدع، بل نحكم الشرع في أمورنا. وكان رجل من أهل بعلبك قال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يقظة ثم مرة يقظة ثم مرة يقظة، ثم مرة الرابعة قال رأيته يقظة فوضعت له سجادة فاستقبل عكس القبلة. الناس احتاروا في أمره وأرسلوا يستفتون بعض العلماء، فأجابهم هذا العالم هذا الذي رآه الشيطان، من صدق أنه الرسول فقد كفر. تبين لهم الأمر بعد ذلك فكفوا عنه. الذي لا يتعلم علم الدين لو اشتغل بالعبادة وانقطع للعبادة وصام الدهر وقام الليل كله لا يفلح. من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه ما هي العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو كيفية العبادات والصلاة والصيام، يعلمه ما هو الحرام وما هو الفرض، يعلمه الله، هذا علامة خير. ثم إن تعلم وعمل كما تعلم يصير من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في القبر وفي الآخرة، من وقت الاحتضار إلى ما لا نهاية له، فهو في أمان في القبر وفي الآخرة. أما إذا تعلم ولم يعمل بما تعلم فإن مات على التوبة يكون ما مضى من ذنوبه كأنه لم يكن، أما إن مات ولم يتب مات على الإيمان لكن ما تاب من الكبائر التي وقع فيها إما أضاع في الفرائض وإما ارتكب الكبائر في غير ذلك فأمره إلى الله، إن شاء يغفر له وإن شاء يعذبه. إلا أن بعض الناس الله تعالى يبتليهم بالمرض، بالمرض الشديد، فيطهرهم من كل ذنب حتى لا يبقى عليهم ذنب واحد، هذا إن لم يتسخط على الله بل صبر. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن الله يبتلي المؤمن بالسقم فيغفر له ذنوبه حتى لا يبقى عليه ذنب، فإن مات على إثر هذا المرض يكون ليس عليه شيء في القبر ولا في الآخرة. لكن المرضى الذين أمراضهم شديدة صعبة، قسم منهم لا يصبرون بل يقلقون، وقد يتكلمون بالكفر، يعترضون على الله، فيدركهم الموت وهم في هذه الحال. هؤلاء صاروا من أهل جهنم المخلدين فيها. المصائب للمؤمن الذي هو عقيدته عقيدة أهل الحق إذا لم يضجر فيتسخط على الله تعالى يرجى له خير كثير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين وأن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظنا من الفتن ومن المدعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. من حقوق المسلم

على المسلم تلبية دعوته إذا دعاك إلى وليمته، وهو ما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: وإذا دعاك فأجبه. ومعلوم أن الولائم تقام للتحدث بنعمة الله عند الزواج أو تحقيق أمل أو رزق بمولود ونحو ذلك من النعم. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا شك أن إجابة هذه الدعوة مما يبرهن على هذا الحب وينميه، وفيها إظهار الفرح والسرور بما أنعم الله به على أخيه صاحب الدعوة، وتوثيق الروابط والعلاقات بين المؤمنين. والأصل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. قال العلماء: إذا كانت الوليمة وليمة عرس فالإجابة واجبة، أما إذا كانت لشهود وليمة أخرى غير العرس فالإجابة مندوبة فقط، فلا ينبغي التخلف عنها بدون عذر. وقد نص الفقهاء على أمور وجعلوها أعذارا شرعية تبيح للمسلم عدم الإجابة، منها أن يكون في هذا الطعام شبهة، أو يكون هناك منكر من خمر أو فسق أو مجون كما هو شائع في عصرنا، نسأل الله اللطف والعافية. وإذا انتفت الأعذار فليحضر، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الرحمن بن عوف لما أخبره أنه تزوج وأمره بالوليمة، فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشات. وإنما قال ولو بشات بالنسبة إلى حال سيدنا عبد الرحمن من اليسر، وإلا فالوليمة تكون على قدر حال الداعي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والغرض إنما هو تحصيل السنة بالوليمة عند الزواج والعرس. ولما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد فاطمة ابنته، كان الطعام الذي أحضره النبي صلى الله عليه وسلم طبق من بسر، وهو التمر قبل إرطابه، فالغرض إنما هو إشهار الزفاف وحضور جماعات المسلمين عند أخيهم الداعي، مسرورين لسروره، داعين له بالخير والبركة. وقد أجاز العلماء الضرب بالدف في العرس وغيره. ومن آداب الوليمة أن يدعو إليها الأتقياء الفقراء ولا ينسى الأقارب، وأن تكون نيته الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور على

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: أتيت أخبركم عن سيد الأمم، ميلاده رحمة للعرب والعجم، صلوا عليه كما الرحمن يأمرنا. محمد في البرايا خير محترمي.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل تحليق للطائرات المسيرة المعادية على علو منخفض في أجواء صور ومحيطها. بدأ الوفد النيابي اللبناني الذي يضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني النائب فادي علامة والنائبين سيمو أبي رمية ومارك دو وبرفقة سفير لبنان جورج فاضل زيارته إلى العاصمة البولندية وارسو بدعوة رسمية من مجلس النواب البولندي في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية وفتح أفاق جديدة للتعاون بين لبنان وبولندا. ويبحث الوفد أوضاع الجنوب وتعزيز التعاون البرلماني مع بولندا. معيشيا، تم افتتاح بازار الضاحية الأول تحت شعار بالضاحية منكبر برعاية وزير العمل محمد حيدر ممثلا بالمستشار حسين محيدلي، ضمن إطار مشروع ابتكار من تنظيم ومشاركة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وجمعية البركة وتجمع صناعي الضاحية الجنوبية ومشروع ابتكار، وذلك في باحة عاشوراء في سان تيريز بهدف دعم الاقتصاد المحلي والتعريف بالصناعات والمنتجات وفتح أسواق وفرص جديدة أمام أصحاب المؤسسات. وقال محيدلي ملتزمون توفير بيئة تساعد على استعادة النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص العمل. ننتقل إلى إيران، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ليلة الأربعاء الخميس أن طهران حددت ملاحظاتها وشروطها لإنهاء الحرب في كافة الجبهات وإرساء الأمن في المنطقة ومضيق هرمز بشكل صريح وحاسم، مشيرا إلى أن الرد على المقترحات الأمريكية سيقدم عبر قنوات الوساطة. في الأراضي المحتلة، أصيب 6 مواطنين بجروح اليوم جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزل واشتعال النيران فيه في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وإلى اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية أنها أحكمت السيطرة بشكل كامل على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. نصل أخيرا إلى السعودية، حيث أفادت وكالة فرانس بريس عن دوي انفجارات قوية في الرياض، ويأتي ذلك غدا أعلان السلطات السعودية مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات نفذها الحوثيون على مطار أبها ومطار الملك خالد في الرياض الثلاثاء والأربعاء. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق الله العظيم. روي في تفسير هذه الآية الكريمة أن مدينة إرم ذات العماد كانت في اليمن بين حضرموت وصنعاء من بناء شداد بن عاد، وقوم عاد هؤلاء كانوا طوالا يصل طول الواحد منهم إلى 12 ذراعا في الهواء، أي حوالي 6 أمتار. وكان لعاد هذا ابنان هما شداد وشديد، فملكا بعد والدهما وتجبرا وظلما في البلاد وأخذاها عنوة وقهرا. وإنهما لما صفى لهما ذلك واستقر قرارهما مات شديد وبقي شداد، فأكمل غزواته حتى ملك الدنيا ودانت له ملوكها. وكان شداد جبارا عنيدا عابدا للأصنام من دون الله والعياذ بالله تعالى، ومولعا بقراءة الكتب القديمة، كلما مر فيها على ذكر الجنة وما أعد الله فيها لأوليائه من قصور الذهب والفضة والمساكن التي تجري من تحتها الأنهار، كانت نفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى أن يجعل مثل هذه الجنة له في الدنيا عتوا على الله تعالى وكفرا به. فقال لامرأته: إني متخذ في الأرض مدينة على صفة الجنة. فوكل بادئ الأمر 100 رجل من وكلائه، تحت يد كل رجل منهم 1000 من الأعوان، وأمرهم أن يفتشوا في أراضي اليمن ويختاروا أطيبها تربة وأزكاها هواء، ومكنهم من الأموال، وكتب إلى ملوكه يأمرهم أن يكتبوا إلى ولاتهم في آفاق بلدانهم أن يجمعوا كل ما في أرضهم من الذهب والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر والزعفران ويوجهوها إليه، وأمر الغواصين أن يغوصوا في البحار ويستخرجوا الجواهر واللآلئ، فجمعوا له الشيء الكثير وحمل جميع ذلك إليه، ثم وجه الحفارين إلى مناجم الياقوت والزبرجد وسائر الجواهر فاستخرجوا منها شيئا عظيما. اختار الوكلاء أرضا طيبة التربة سهلة الهواء، وأذن لهم شداد بأن يبدأ العمل فيها لبناء جنته المزعومة، فأمر بالذهب والفضة وأقيمت الجدران منهما، ثم غلفت تلك الحجارة الذهبية والفضية بالدر والياقوت والعقيق، وجعل الأبنية غرفا من فوقها تشبها بما سمع عن وصف الجنة، جاعلا جميع ذلك على أعمدة رخامية عريضة. ثم أجرى تحت المدينة قناة عظيمة ساقها من الأودية تحت الأرض 40 فرسخا، ثم أمر فأجري من تلك القناة سواق صارت تمشي في سكك بين الشوارع والأزقة تجري بالماء الصافي، وأمر بحافتي ذلك النهر وجميع السكك فطليت بالذهب الأحمر، وجعل الحصى المنثورة في قيعانها أنواعا من الجواهر الفريدة الملونة الصفراء والحمراء والخضراء، ونصب على الضفاف أشجارا من الذهب وعليها ثمار من اليواقيت المشعة، وجعل طول المدينة 12 فرسخا وعرضها مثل ذلك، وأعلى سورها كثيرا حتى وصل إلى 300 ذراع من أحجار عريضة وطلاه بالذهب، وزينه بما ندر وجوده من المعادن والحجارة الملونة الغالية الثمن، وبنى فيها الألوف من القصور مزخرفا بواطنها وظواهرها بأصناف الجواهر، ثم بنى لنفسه في وسط المدينة على شاطئ ذلك النهر قصرا منيفا يشرف على تلك القصور كلها، وجعل باب المدينة متجها إلى الوادي، ونصب عليه بابين من ذهب منقوشين بأنواع الدرر، وأمر باتخاذ كرات صغيرة على شكل البندق من مسك وزعفران وألقيت في تلك الشوارع، ثم بنى خارج سور المدينة تلالا كهيئة الجبال تضم الألوف من الأبراج المرتفعة في الهواء المبنية بقطع الذهب والفضة ليسكنها جنوده، ومكث في بنائها 500 عام. وإن الله تعالى لما أذن أن يقيم الحجة على شداد وقومه اختار لرسالته إليه سيدنا هودا عليه السلام، وكان من صميم قومه وأشرافهم، ثم إن هودا أتاه فدعاه إلى الإسلام والإقرار بربوبية الله عز وجل ووحدانيته، وأن الله ليس كمثله شيء، فتمادى شداد في كفره، وزين له إبليس ما فعل من بناء المدينة التي لم يخلق مثلها في البلاد، فلم ينصع لما أمره به هود عليه السلام، وذلك حين تم لملكه 700 عام، فأنذر بالعذاب وخوف بزوال الملك، فلم يرتدع عما كان عليه، ولم يجب هودا إلى ما دعاه إليه. وعاد الوكلاء إلى شداد وقد أنهوا بناء المدينة وأخبروه بالفراغ منها، فعزم على الخروج إليها، فخرج في موكب عظيم بين حراسه ومواليه وخدمه وحشمه ووزرائه وأمرائه، وسار نحوها وخلف على ملكه بحضر موت وسائر أرض العرب ابنه مرثد بن شداد، وكان مرثد هذا على ما يقال مسلما مؤمنا بنبي الله هود عليه السلام. فلما قرب شداد من المدينة وبات على مسيرة يوم وليلة، وكان صار له من العمر 900 عام، جاءت صيحة عظيمة من السماء فاجأت الجميع، فمات هو وأصحابه أجمعون حتى لم يبق منهم ناقل خبر، ومات جميع من كان بالمدينة من الفعلة والصناع والوكلاء، وبقيت خلاء لا أنيس لها وحجبت عن أعين الناس. ولما هلك شداد بن عاد ومن معه من الصيحة ملك بعده ابنه مرثد بن شداد، فأمر بحمل أبيه من تلك الصحراء إلى حضر موت ليدفنه، ووضع عند رأسه لوح عظيم ذهبي كتب به لسان حال شداد: اعتبر يا أيها المغرور بالعمر المديد، أنا شداد بن عاد صاحب الحصن المشيد، وملكت الشرق والغرب بسلطان شديد. فأتى هود وكنا في ضلال قبل هود، فدعانا لو قبلنا كان بالأمر الرشيد. فعصيناه ونادى: ما لكم؟ هل من محيد؟ فأتتنا صيحة تهوي من الأفق البعيد، فتوافينا كزرع وسط بيداء حصيد. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

هو النبي لا كذب. أنبأتنا الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام في يوم حنين بقي على بغلته وحده وهو يرقضها نحو العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يجهر بذلك حتى سمعه المسلمون فرجعوا إليه، وكان في ظن بعضهم أنه قتل. فهل هذا موقف رجل كسائر الرجال، أو بطل كبقية الأبطال، أم هو موقف الموقن بوعد ربه الإله المعبود بحق الذي لا مثيل له ولا شبيه ولا يحويه مكان، إذ ليس له كمية لا صغيرة ولا كبيرة؟ هو موقف المتوكل على مولاه في السراء والضراء، والذي لا يخاف إلا ربه رب العالمين. جمع أعداؤه عليه جموعهم وصبوا عليه كل ما يستطيعون من الإيذاء.

قائم على رأسه قائلا: ما يمنعك مني يا محمد؟ فقال: الله. فسقط السيف من يد الرجل فتناوله عليه السلام وقال للرجل: ما يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فتركه وعفى عنه. فرجع الرجل إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس. هذا الحلم والثبات والثقة بالنفس دليل واضح على أن ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه، إنما هو من عند الله مولاه، وإلا كيف يأتي في مدى 23 عاما بما حير العقول وأعجز الفحول من يوم أن جاء إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ جاء بشريعة شامخة تقارع العقول الفارغة وتتحدى الأفكار الفاسدة، وتأتي بأبدع نظام يبين واجب المرء نحو نفسه ونحو أهله ونحو زوجه وولده ثم نحو المجتمع كله. فيا أيها الناس، اذكروا هذا النبي الكريم، استعرضوا حياته وسيرته لتخرجوا بها بما ينفعكم، فكلها دروس وعظات. ويا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليماً.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الولي هو من تولاه الله برحمته، والولي صاحب كرامات أكرمه الله بها لصدقه الكامل في اتباعه لنبي زمانه. والولي هو المؤمن المسلم المتعلم لما فرض الله تعلمه، المؤدي لما أوجب الله، المجتنب لما حرمه، المكثر من النوافل والطاعات. والولي معصوم من الكفر فقط، وقد يقع في المعاصي بعد أن يصير وليا، لكنه يتوب منها. والولي لا ينفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وأجمع أهل الحق على جواز التبرك والتوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين والخالق الرازق والله فقط. يقول سيدنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: ما اتخذ الله وليا جاهلا. فالولي يكون عارفا بالله، مؤمنا أن الله موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان، ولا يشبه أحدا ولا يشبهه أحد سبحانه، ومؤمنا بأن الأنبياء والمرسلين أتوا بدين الإسلام وعقيدة لا إله إلا الله، وأنهم معصومون صادقون عادلون أذكياء أمناء. والولي يذكر الله بلفظ صحيح: الله، ولا يحرف اسم الله بقول الله. والولي يحضر مجالس ذكر الله ومدح رسول الله، ويشارك فيها ظاهرا وباطنا. والولي يدافع عن دين الله، ويحب العلم والعلماء، ويحث الناس على تعلم علم الدين الضروري، لأنه شرط أساس لبلوغ درجة الولاية.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة، نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود السيان السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمنة مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
0: للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
5: نعم؟ مين هاي سولا؟
4: رؤي رؤي سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
5: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
4: وقريب حدنا
5: آخر نزلت برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
4: تمام طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
5: سولا شوب 70-01-47-67
4: بإدارة وفاء بشناتي.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

أهلا بكم. لا يزال الجنوب اللبناني الشامخ يتصدر أسماعنا وقلوبنا مع استمرار العدوان المتواصل، حيث استهدف القصف المدفعي المعادي صباحا بلدة المنصوري ووادي زبقين، كما تقدمت آليات إسرائيلية باتجاه أطراف كفر تبنيت لجهة طريق الخردلي قرب مكب النفايات قبل أن تنسحب باتجاه أطراف بلدة أرنون. في إطار المفاوضات، لا تأكيد حتى الآن لانعقاد جولات المفاوضات التي تردد أنها ستعقد بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في الولايات المتحدة أواخر الشهر الجاري، يأتي ذلك مع استمرار القوات الإسرائيلية في تنفيذ خططها في جنوب لبنان وتصاعد المخاوف على مستقبل القرى المحتلة، ويزداد السؤال حول جدوى الإطار الثلاثي وقدرته على تحقيق ما يريده لبنان ما لم يترجم إلى وقف للاعتداءات وانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة التي تزداد كل يوم. يوجه رئيس الحكومة نواف سلام كلمة بعد قليل إلى اللبنانيين حول الوضع الاقتصادي الراهن من السرايا الحكومية. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للبحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وبالتزامن مع الجلسة، ينفذ اعتصام للجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية للمطالبة بالتفرغ على طريق القصر الجمهوري في بعبدة. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مسؤولة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية كايا كالاس، وبعد اللقاء قال عون إن لبنان يتطلع إلى التوقيع على شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه ثمة ترابط بين استقرار لبنان واستقرار أوروبا والإقليم، وشدد على أن الجيش اللبناني يقوم بعمله كاملا في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني تنفيذا لاتفاق الإطار، فيما لا تزال الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن تنفيذ مندرجاته، لافتا إلى أن التفاوض بديل عن الحرب، والاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة العداء بين لبنان والجانب الإسرائيلي. وأكد عون أن لبنان ملتزم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإقرار قانون الفجوة المالية ما يتيح توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي. من جهتها، أعلنت كالاس أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المساعدات للبنان، لا سيما للجيش وقوى الأمن الداخلي والجهات التي تعنى بالنواحي الاجتماعية والإنسانية. وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بر التقى في عين التينة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس والوفد المرافق، وجرى عرض لآخر المستجدات. كما التقى الرئيس بر في عين التينة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور جيمس بول لانكفورد والوفد المرافق بحضور السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير صباح اليوم في مكتبه نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وعرض معه الأوضاع العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. أمنيا، صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيان ومما جاء فيه أمس، وأثناء تنفيذ تدابير استثنائية لمراقبة الحدود اللبنانية السورية وضبطها، حصل اشتباك مسلح في جرد بلدة عرسال بين عناصر وحدة من الجيش ومهربين دون وقوع إصابات، فيما أحبطت الوحدة عملية التهريب وضبطت 5 آليات بيك أب كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية محملة بنحو 5 أطنان من النحاس والقصدير، إضافة إلى كمية كبيرة من مادة الدخان. كما أوقفت الوحدة المذكورة المواطن ألف حاء لمشاركته في عملية التهريب، سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. مطلبيا، شهدت الإدارات الرسمية العاملة في سرايا صيدا صباح اليوم تفاوتا في الالتزام بقرار رابطة موظفي الإدارة العامة القاضي بالإقفال يومي الخميس والجمعة في إطار تحركها للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين وتحقيق عدد من المطالب أبرزها احتساب 10 لترات من البنزين عن كل يوم عمل. معيشيا، تم افتتاح بازار الضاحية الأول تحت شعار بالضاحية منكبر برعاية وزير العمل محمد حيدر ممثلا بالمستشار حسين محيدلي، ضمن إطار مشروع ابتكار من تنظيم ومشاركة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وجمعية البركة وتجمع صناعي الضاحية الجنوبية ومشروع ابتكار، وذلك في باحة عاشوراء في السانتراز بهدف دعم الاقتصاد المحلي والتعريف بالصناعات والمنتجات وفتح أسواق وفرص جديدة أمام أصحاب المؤسسات. وقال محيدلي: ملتزمون توفير بيئة تساعد على استعادة النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص العمل. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: رجعنا.
6: أرحب بكم من جديد. في تطورات الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النزاع مع طهران سينتهي قريبا، وأن إيران لم تعد تشكل تهديدا نوويا للولايات المتحدة بحسب ما أفادت روسيا اليوم. وقال لم يعد هناك تهديد بامتلاك إيران أسلحة نووية، وهم الآن محطمون، وهذا ما سيحدث بمجرد انتهاء هذا النزاع، وسيحدث ذلك قريبا، ستنخفض أسعار النفط. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران حددت ملاحظاتها وشروطها لإنهاء الحرب في كافة الجبهات وإرسال الأمن في المنطقة ومضيق هرمز بشكل صريح وحاسم، مشيرا إلى أن الرد على المقترحات الأمريكية سيقدم عبر قنوات الوساطة. وأوضح بقائي في تصريحات أوردتها وكالة إسنا الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى اتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لممرات الملاحة الآمنة في مضيق هرمز وآليات إعلانها لدى المراجع الدولية المعنية. من جهة أخرى، أفاد التلفزيون الإيراني بأنباء عن استهداف ناقلة نفط إماراتية عملاقة قرب سواحل الفجيرة واندلاع حريق واسع النطاق فيها. وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن هذا الهجوم هو الهجوم الثاني المسجل ضد ناقلات النفط في بحر عمان والخليج منذ الليلة الماضية. وإلى العراق، حيث أكدت وكالة الأنباء العراقية أن الخطوط الجوية العراقية أطلقت أولى رحلاتها من مطار النجف إلى مطار طهران اليوم، وذلك بأعقاب الحصول على استثناء أمريكي من العقوبات التي تهدف إلى الضغط على إيران. في الأراضي المحتلة استشهدت امرأة وأصيب عدد من المواطنين اليوم جراء قصف مدفعي إسرائيلي في محيط شمال غرب مدينة غزة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميا قصفها واعتداءاتها على مختلف مناطق قطاع غزة، ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. في الملف السعودي اليمني، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي، مؤكدا أنه أصاب هدفه بدقة وتسبب في تعطيل حركة المطار. هذا وأفادت وكالة فرانس بريس عن دوي انفجارات قوية في الرياض، ويأتي ذلك غداة إعلان السلطات السعودية مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات نفذها الحوثيون على مطار أبها ومطار الملك خالد في الرياض الثلاثاء والأربعاء. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، قتل 3 أشخاص وأصيب 13 بجروح منذ الصباح في كييف جراء ضربات روسية، على ما أفاد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية بحسب وكالة فرانس بريس. نصل أخيرا إلى كوريا، حيث أعلنت كوريا الجنوبية اليوم استدعائها سفيرها لدى أوكرانيا وسط تفاقم خلاف دبلوماسي بشأن نقل أسرى حرب كوريين شماليين إلى سيول بحسب وكالة فرانس بريس. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة، كما تبقى الرياح ناشطة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 18 إلى 31 درجة فوق الجبال، من 12 إلى 25 درجة، أما في الداخل من 12 إلى 30 درجة. الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية نهارا، سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و 65%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: في مطارح تمرق من حدها، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافيه إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العائلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافيه إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر. 01-656-118-03-79-39-11. عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، بدل
3: مع ميني ماركت. ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم، بناية عيتاني ومقدم.
2: 01-74-63-94-350-417.
1: شاشات العاب ووقت عم بيضيع، شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
4: ألو وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدة برئاسة الرئيس العماد جوزيف عون للبحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وبالتزامن مع الجلسة ينفذ اعتصام للجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية للمطالبة بالتفرغ على طريق القصر الجمهوري في بعبدة. أقرت لجنة المال والموازنة التي عقدت أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان قرض طريق بارخشة وزيادة حصة لبنان في البنك الأوروبي

0: إمدادات منطقة الشرق الأوسط في ظل تزايد الهجمات على حركة الشحن في الخليج ومضيق هرمز بحسب رويترز. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت دولاراً وثلاثة وثلاثين سنتاً أو 1.33% إلى 100 دولار ودولار 1.53 للبرميل. وزادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولاراً 1.11 أو 1.26% إلى 89 دولاراً و39 سنتاً للبرميل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، خصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في بعبدة برئاسة الرئيس جوزيف عون لبحث جدول الأعمال. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استقبل مسؤولة الاتحاد الأوروبي. الجيش اللبناني يقوم بعمله كاملا في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني. رئيس المجلس النيابي نبيه بري يدعو إلى جلسة مشتركة للجان في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل. رئيس نبيه بري استقبل كلس الوصول إلى مرحلة انتهاء ولاية اليونيفيل دون إيجاد بديل لها تحت المظلة الأممية هو استهداف للشرعية الدولية. رئيس الحكومة نواف سلام خلال مؤتمر صحفي من السراي يقول الحرب أوقفت التعافي الاقتصادي والانكماش 6.4% ومسؤوليتنا تخفيف الأعباء عن المواطنين. وزير الطاقة جو صدي وقع اتفاقيتي شراء الطاقة لمشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبعوث ستيف واتكوف يعمل الآن على التوصل لاتفاق مع إيران ويحقق تقدما جيدا. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أوضحنا شروط إيران لإنهاء الحرب وسنقدم الرد على المقترحات الأمريكية عبر وسطاء. الخطوط الجوية العراقية تستأنف الرحلات إلى إيران. خروقات مستمرة، شهداء وجرحى بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الأمم المتحدة حذرت من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في غزة. ارتفاع حصيلة الضربة الروسية على حافلتين في شرق أوكرانيا إلى 30 قتيلاً. طيران المسير الإثيوبي استهدف قوات إرتيرية في شمال تيغراي. أخيراً طقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة جبلاً وداخلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب، دايما حدك. مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم، واختر قناة أمريكا ستايم داخل التطبيق، واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة، من بيروت إلى كل الدنيا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ويقول تعالى مخاطبا نبيه المصطفى في القرآن الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون، أي إنك يا محمد ستموت وهم سيموتون. إخوة الإسلام، حري بنا أن نتكلم عن وفاة سيد الأمة وقائدها صلى الله عليه وسلم، من أرسله الله للناس هدى ورحمة. فهذا يذكرنا بأن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، وبأن الموت حق قد كتبه الله على العباد، فأفضل العباد قد مات، ولا بد لكل واحد منا أن يموت. ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم صداع في بيت عائشة، قالت: دخل علي رسول الله في اليوم الذي بدأ فيه مرضه، فقلت: وارأساه؟ قال: بل أنا وارأساه. ثم اشتد أمره في بيت ميمونة، واستأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، وكانت مدة مرضه 12 يوما، وقيل 14. قالت عائشة: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أصلى الناس؟ فقلت: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينهض فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقا، فقال: يا عمر، صل بالناس. فقال: أنت أحق بذلك. فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خف عنه المرض، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، أي ليرجع عن الإمامة في الصلاة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه أن لا يتأخر وأمرهما فأجلساه إلى جنبه، فجعل أبو بكر يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. ولما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرباه لكربك يا أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وأتت ساعة الفراق، فراق الحبيب المصطفى لأهله وأصحابه. أتتصورون إخوة الإيمان حال آل البيت والصحابة إثر هذه المصيبة حين يقال: مات رسول الله؟ نعم، مات رسول الله، مات الذي أقسم الله بحياته في القرآن، مات الذي قال الله عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم، مات الذي أضاء الدنيا بطلعته البهية، مات أحسن الناس خلقا وخلقا. إن كان هذا الحزن يختلج قلوبنا بذكر وفاته ونحن لم نصحبه، فكيف بمن رآه ومس كفه وسمع صوته وكلمه وصاحبه؟ أي مصيبة هذه التي وقعت عليهم؟ كيف كانت حالك يا أبا بكر وأنت تدخل على صاحبك وقد فارق الدنيا؟ وأنت يا عمر ما صدقت الخبر ابتداء، وحين تيقنت منه ما حملتك رجلاك؟ لا نعجب مما أصاب الصحابة بفراق أعز الناس وأجل الناس وأحسن الناس محمد صلى الله عليه وسلم. إن كان الجذع اليابس أن لفراقه، فلا نعجب مما حصل لأصحابه، ولا نعجب مما يصيب المسلمين، وبالخصوص أهل التقوى والاستقامة، أحبابه الذين ذكر أنه يشتاق إليهم وللقائهم عند ذكره وذكر وفاته صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا حبيبنا، الصلاة والسلام عليك يا طب قلوبنا، الصلاة والسلام عليك يا ضياء أبصارنا. يا أحباب رسول الله، لما مات حبيبنا محمد قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه. وقام عمر بن الخطاب فقال: إن رجالا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات. وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر، وعمر يكلم الناس، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في ناحية البيت عليه برد. فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله ثم رد البرد على وجه رسول الله، ثم خرج وعمر يكلم الناس. فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلام أبي بكر أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما تلاها لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ، وأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم. قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وأجمع القوم لغسل رسول الله، فأسنده علي إلى صدره وعليه قميصه، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي، وكان أسامة وصالح يصبان الماء، وجعل علي يغسله، ولم ير من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما من الميت. وعلي يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا. صدقت يا علي، ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. وكفن عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب بيض، ووضع على سريره، ثم دخل الناس أرسالا يصلون عليه فوجا فوجا لا يأمهم أحد. ولم يدر الصحابة أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يقبر نبي إلا حيث يموت. فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه، ونزل في حفرته العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، ودفن في اللحد، وبني عليه في لحده اللبن، ثم أهالوا عليه التراب، وجعل قبره عليه الصلاة والسلام مسطحا، ورش عليه الماء رشا. لما دفن رسول الله قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ يا خير من دفنت بالقاع أعظمه. فطاب من طيبهن القاع والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته. عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه. فيه العفاف وفيه الجود والكرم. صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، لكن عزاؤنا أنه عليه الصلاة والسلام حي في قبره. عزاؤنا أنه يسمع سلام من يسلم عليه. عزاؤنا أنه تعرض عليه أعمال أمته، فإن وجد خيرا حمد الله، وإن وجد غير ذلك استغفر لنا. عزاؤنا أن قبره مزار يقصده المؤمنون الولهون بحبه، والراجون شفاعته يوم القيامة، وهو القائل: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فاعمل أخي المؤمن لآخرتك حتى تكون مع النبي المصطفى في الجنة، وأكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة عليه نور وضياء، صلى الله عليه كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي صحيح البخاري من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آية الكرسي: إنها سيدة آي القرآن. وذلك لما احتوت عليه من المعاني العظيمة التي فيها توحيد الله تبارك وتعالى، وإثبات علم الله المحيط بكل شيء، وأنه لا أحد سواه يحيط بكل شيء علما، وإثبات أن الله تعالى لا يعتريه عجز ولا سنة، أي نعاس ولا نوم. وقد سئل بعض العارفين عن الخالق فقال للسائل: إن سألت عن ذاته فليس كمثله شيء، وإن سألت عن صفاته فهو أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وإن سألت عن اسمه فهو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وإن سألت عن فعله فكل يوم هو في شأن، أي أن الله يغير أحوال العباد بمشيئته الأزلية التي لا تتغير. فما هي هذه المعاني العظيمة التي تحويها آية الكرسي؟ الله لا إله إلا هو، أي أنه لا شيء يستحق العبادة سوى الله، والعبادة هنا هي نهاية التذلل لله، أو بعبارة أخرى غاية الخشوع والخضوع لله تعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول أيضا: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ووجود العالم دليل على وجود الله، فإنك إذا تأملت هذا العالم ببصرك لوجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه. فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض مبسوطة كالبساط، والنجوم منضودة كالمصابيح، وصنوف الدواب مسخرة للراكب مستعملة في المرافق. الحي القيوم، وصف الله نفسه بأنه حي، وحياة الله أزلية لا بداية لها، وأبدية لا نهاية لها، ليست حياة مركبة من روح ودم وجسد. حياة الله ليست كحياة المخلوقات. ووصف نفسه بأنه قيوم، أي أنه مستغن عن كل شيء، وكل شيء يحتاج إليه. فالله

لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العصاة وكفر الكافرين. فمن أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها، ولن يضر الله شيء، وما الله بظلام للعبيد. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهذه العوالم بما فيها من ملائكة وإنس وجن لا تستغني عن الله طرفة عين. وليس معنى القيوم كما يظن بعض الجاهلين أن الله قائم فينا يحل في الأجساد، تنزه الله عما يقول الكافرون. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يصيبه نعاس ولا نوم، لأنه منزه عن التطور والتغير والانفعال. فالذي يوصف بالنعاس والنوم يوصف بالتعب والمرض والموت، ومن كان كذلك لا يكون خالقا بل يكون مخلوقا. له ما في السماوات وما في الأرض، أي أن الله مالك كل ما في السماوات والأرض من ذوي العقول كالملائكة والإنس والجن، وغير ذوي العقول كالبهائم والجمادات. فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، هو المالك الحقيقي لكل هذا العالم، وهو الحاكم المطلق والآمر الناهي الذي لا آمر له ولا ناهي له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له. فيوم القيامة الملائكة يشفعون لبعض عصاة المسلمين، وكذلك يشفع الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه أبو داود وغيره. أما الكفار فلا يشفع لهم أحد، بدلالة قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا يشفع الشفعاء إلا لمن مات على الإيمان، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي أن أهل السماوات الملائكة وأهل الأرض جميعهم من إنس وجن لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بما شاء، أي إلا بالقدر الذي علمهم الله إياه. قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. ومعنى قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي هو جرم عظيم خلقه الله تعالى، وهو تحت العرش بمثابة ما يضع راكب السرير قدمه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، والفلات هي الأرض البرية، أي أن السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في أرض برية، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض برية، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعب الله حفظ السماوات والأرض، لأن كل الأشياء هينة على الله، فكما أن خلق الذرة هين على الله، فخلق السماوات السبع والكرسي والعرش هين على الله، لا يصعب على الله شيء ولا يصيبه تعب. وفي ذلك تكذيب لليهود الذين قالوا إن الله تعب بعد خلق السماوات والأرض واستلقى ليستريح يوم السبت، والعياذ بالله تعالى. فرد الله عليهم في القرآن بقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي وما مسنا من تعب. وهو العلي العظيم، أي أن الله عالي القدر، وليس المقصود علو المكان، لأن الله تعالى منزه عن الجهة والمكان، بل المقصود أنه أعلى من كل شيء قدرا، وأقوى من كل قوي، وأقدر من كل قادر. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل آية الكرسي أنه قال يوما لأحد الصحابة: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنأك العلم أبا المنذر. والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجرية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك، مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فيردا مقابل أبيسي مول 70-222-620.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
5: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
6: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
7: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
8: Global University. gu.edu.lb 71-3-58-058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، قصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في بعبدة برئاسة الرئيس جوزيف عون لبحث جدول الأعمال. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استقبل مسؤولة الاتحاد الأوروبي. الجيش اللبناني يقوم بعمله كاملا في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني. رئيس المجلس النيابي نبيه بري يدعو إلى جلسة مشتركة للجان في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل. رئيس المجلس النيابي نبيه بري استقبل مسؤولة الاتحاد الأوروبي. الوصول إلى مرحلة انتهاء ولاية اليونيفيل دون إيجاد بديل لها تحت المظلة الأممية هو استهداف للشرعية الدولية. رئيس الحكومة نواف سلام خلال مؤتمر صحفي من السراي يقول: الاقتصاد اللبناني حقق نمواً بنسبة 4.2% العام الماضي، لكن الحرب أوقفت مسار التعافي وأعادته إلى الوراء. وزير الطاقة جو صدي يوقع اتفاقيتي شراء الطاقة لمشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: المبعوث ستيف ويتكوف يعمل الآن على التوصل لاتفاق مع إيران ويحقق تقدما جيدا. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: أوضحنا شروط إيران لإنهاء الحرب وسنقدم الرد على المقترحات الأمريكية عبر وسطها. الخطوط الجوية العراقية تستأنف الرحلات إلى إيران. خروقات مستمرة، شهداء وجرحى بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الأمم المتحدة حذرت من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في غزة. ارتفاع حصيلة الضربة الروسية على حافلتين في شرق أوكرانيا إلى 30 قتيلاً. طيران المسير الإثيوبي استهدف قوات إرتيرية في شمال تيغراي. أخيراً طقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة جبلاً وداخلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

إخوة الإيمان، نداء إنساني عاجل جدا. المريض عمر غزاوي الموجود في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات الدم في بي بوزيتيف وبلاكيت وبلازما. للتواصل 71-385-872. إذن المريض عمر غزاوي في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم في بي بوزيتيف وبلاكيت وبلازما. للتواصل 71-385-872. لبوا الحاجة القصوى جدا وبارك الله بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر ذنوبنا وخطايانا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور

0: الفاتحة.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
2: الرحمن على العرش استوى بلا كيف. أكثر السلف قالوا تأويلا إجماليا، ليس فيه تعيين معنى معين. بقولهم في هذه الآيات المتشابهات على ما يليق به أو بلا كيف، الرحمن على العرش استوى على ما يليق به، وبعضهم قال بلا كيف. الأنبياء هم أفضل خلق الله، عاشوا في هذه الأرض ثم صارت هذه الأرض مدفنا لهم إذا ماتوا، ثم يحشرون منها يوم القيامة، والملائكة الذين هم دونهم في الدرجة عند الله قسم منهم حافون من حول العرش، وقسم منهم في السماوات السبع، وقسم منهم في الجنة خزان الجنة، وقسم في جهنم خزان جهنم. لو كان الفضل بعلو الحيز والمكان لكان الأنبياء واستقرهم حول العرش. ما خلق الله شيئا من العالم لينتفع به. العرش الذي هو في الجهة العليا في نهاية الجهة العليا، والأرض السابعة التي في نهاية الجهة السفلى، كلاهما الله تعالى غني عنهما. ما خلق هذا لينتفع به ولا خلق هذا لينتفع به.

عليكم بالتنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

الله تبارك وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مطلع على جميع أحوال العباد، مطلع على جميع أعمال العباد، ما ظهر منها وما بطن. فالعبد الفائز الرابح هو الذي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزم إرشاداته وتعليماته وتوجيهاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل بعض الناس: ما حكم من أخر الصلاة إلى آخر وقتها؟ فالجواب: إذا أخر الصلاة عمدا بحيث لا يدركها في الوقت فعليه معصية. أما إذا دخل في الصلاة وكان الوقت يسع أركان الصلاة لكنه أطال في القراءة فدخل وقت الصلاة الأخرى، هنا صحت صلاته ولا إثم عليه. ومن الأحكام التي ينبغي أن تعلم أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت تحسب له أداء، ومن لم يدرك ركعة منها في الوقت كانت صلاته قضاءً.

إله إلا الله واحد. هلأ بيسمعه بقول له شو بتفهم منه؟ بقول لك أن الله هو وحده الإله. نعطيني بعد. لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله. يا مولانا، لما نقول لا إله إلا الله أثبت لله الوحدة وعدم المشاركة. صح، شو يعني؟ لما أقول لا إله إلا الله معناه الله واحد، لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولما كان واحدا ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذن الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذن لما تقول لا إله إلا الله أثبت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر، حلو مر، طاعة معصية، إيمان كفر، جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير، يفهم معاني.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي مطعم كافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي. شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
4: ألو وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.
7: يسر شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء الخامس، للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم. الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP، بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 من تشرين الثاني بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71-686-200.

0: برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات.
1: أهلا بكم في برنامج منتجات جديدة. كشفت مؤسسة روستوك الروسية خلال معرض بيو بروم عن روبوت قادر على ترميم الجلد باستخدام تقنية الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد. يشفي الروبوت الجروح كما في الأفلام الخيالية، إذ يمسح الجرح ضوئياً أولاً ثم يبني نموذجاً ثلاثي الأبعاد له، ويطبق محلولاً خاصاً يحتوي على خلايا طبقة تلو الأخرى، ويتكيف النظام مع الخصائص الفردية للجرح ليتلائم مع حالة كل مريض على حدة. ويقوم النظام على أساس الروبوت التعاوني المحلي دوكا RC5، وهو قادر على تحسين حياة الكثير من العسكريين ورجال الإطفاء والأطفال، وكذلك راكبي الدراجات النارية الذين يتعرضون لتلف كبير في الجلد. تسعى شركة أبل إلى إعادة إحياء نظارتها فيجن برو بعد أن واجهت منذ إطلاقها تحديات تتعلق بسعرها المرتفع ووزنها ومحدودية استخداماتها، وأتي ذلك في وقت تعمل فيه الشركة على تصاميم جديدة قد تعيد تشكيل المشروع بالكامل بحسب ما ذكرته صحيفة The Independent البريطانية. وأطلقت أبل نظارة فيجن برو عام 2024، وقدمتها باعتبارها بداية لمرحلة جديدة في عالم الحوسبة المكانية. ورغم حصولها على مراجعات إيجابية، فإن سعرها المرتفع ومحدودية التطبيقات والتجارب المتاحة عبرها أثارت تساؤلات حول مستقبل المنتج. ومنذ ذلك الحين وردت تقارير عن تطوير نسخة جديدة تكون أرخص وأخف وزنا وأكثر تطورا، إلا أن أبل تخلت عن عدد من التصاميم التي كانت قيد التطوير. وبحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية، تعمل الشركة حاليا على جهاز جديد يحمل الاسم الرمزي N224، وقد يمثل إعادة تصميم شاملة للنظارة. ويتضمن أحد التصاميم فصل المكونات الحاسوبية ووضعها في وحدة منفصلة تشبه القرص، بهدف تقليل حجم النظارة ووزنها، فيما يعتمد تصميم آخر على الهيكل الأساسي نفسه مع استخدام مواد جديدة لجعله أخف وزنا. ولا تزال أبل تدرس أي من هذه التصاميم ستعتمد، فيما قد لا يرى الجهاز الجديد النور قبل عامي 2027 أو 2028. ورغم ذلك تؤكد الشركة استمرار دعمها لفيجن برو. وقال جون تيرنوس الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي أن النظارة تمثل بداية رحلة طويلة، مشيرا إلى إمكانية استخدامها في مجالات مثل الجراحة وإنتاج الأفلام، ومؤكدا أن أبل ترى مستقبلا واعدا لهذه التقنية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: إخوة الإيمان، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ جميل حليم، يتطرق فيها إلى بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالقدر.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وارحمنا وسامحنا وأصلحنا يا الله، واحقن دماء المسلمين والطف بالمسلمين وفرج عن المسلمين. اللهم ربنا إلهنا، ارفع البلاء والوباء والغلبة عن المسلمين، واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة برحمتك، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، نذكر بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: وكتبه، يعني والإيمان بكتب الله تعالى، وهي 104. ففي ابن حبان، يعني في صحيح ابن حبان، أن الكتب المنزلة على شيث 50، وعلى إدريس 30، وإبراهيم 10، وموسى 11، وداود 1، وعيسى 1، ومحمد 1. يعني هذه الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، وانتبهوا الآن نحن نتكلم عن الكتب السماوية الأصلية المنزلة على الأنبياء، واليوم فيما بين البشر وبما في أيدي البشر لا يوجد كتاب صحيح إلا القرآن، إلا القرآن. وأما البقية فحرفت وزورت وغيرت وأتلفت. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فويل، تهديد بالعذاب، تهديد بالنار، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لاحظوا كم تهديد في هذه الآية. هؤلاء الذين حرفوا الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء، فتلك الكتب المحرفة لا تستطيع من حيث الشرع حكما، يعني ليس لك شرعا أن تقول عنها مقدسة. بدكم تنتبهوا، بعض الناس بخبصوا بيحكوا شمال ويمين، ما بيراقبوا حالهم ولا بيراقبوا لسانتهم ولا بيعرف حاله شو عم بيحكي من الجهل. شرعا ما بتقدر تقول عن الكتاب المحرف مقدس، ما بتقدر تقول، شرعا ليس لك أن تقول عن الكتاب المحرف المزور سماوي. لا، المقدسة السماوية هي الصحيحة. المقدسة السماوية المعظمة المحترمة المباركة الجليلة هي السماوية الأصلية التي أنزلها الله على أنبيائه. 104 كتب. وهب بن منبه شو بيقول؟ بيقول عن حاله قال قرأت 70 كتابا مما أنزل الله. وهب بن منبه. فالكتب المنزلة على الأنبياء 104. أشهر هذه الكتب القرآن، التوراة والإنجيل والزبور، هذه أشهرها. والقرآن ضمن الله تعالى أن يحفظه من التحريف، فقال وإنا له لحافظون، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، تهديد وعيد وإنكار، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، اسمعوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الله يقول ولن تفعلوا، ما بيقدروا لو انتظروا إلى آخر عمر هذه الدنيا لا يستطيعون، ما بيقدروا. لو اجتمع الإنس والجن الكفار على أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن ما بيقدروا. أقصر سورة 3 آيات، أقصر سورة 3 آيات. لو اجتمع الإنس والجن الكفار ومعهم كل أساليب ووسائل التأليف والطباعة والتركيب، كل ما يريدون من أمور الدنيا، ما بيقدروا يجيبوا مثل أقصر سورة من القرآن الكريم. الله قال ولن تفعلوا، انتهى. الله قال ولن تفعلوا. فإذا الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء شو كان فيها؟ دعوة إلى عبادة الله، دعوة إلى الطهارة والصلاة والصدق والأمانة وحسن المعاشرة، إلى تقوى الله والاستعداد للآخرة، إلى مكارم الأخلاق، وتحذير من الكفر والمعاصي. أما على قول من قال إن داود عليه السلام ليس رسولا إنما هو نبي فقط وكان على شريعة التوراة، على قول من قال بهذا فيكون الزبور ليس كالقرآن ولا كالتوراة الأصلية ولا كالإنجيل الأصلي من حيث بيان الأحكام، إنما يكون الزبور على هذا القول عبر وحكم وأمثلة، لأنه مسألة الزبور مختلف فيها. بعض العلماء بيقولوا داود كان رسولا، وبعضهم يقول كان نبيا، فاللي قالوا إنه هو نبي غير رسول قالوا الزبور ليس فيه بيان للأحكام كما في التوراة الأصلية والإنجيل الأصلي وكما في القرآن، إنما فيه عبر وأحكام وأمثلة. على كل الأقوال وعلى كل الأحوال الكتب السماوية المنزلة تدعو إلى الخير وتدعو إلى الإيمان وإلى الثبات على الحق. قال المؤلف رحمه الله وبالقدر أي الاعتقاد بأن كل ما يحصل هو بتقدير الله تعالى مع الرضا بتقديره تعالى وعدم الاعتراض عليه في تقديره الخير والشر والحلو والمر، فإن المقدور، المقدور يعني المقضي يعني المخلوق، المقدور هو المقضي هو المخلوق، يعني خيره وشره يحصل بخلق الله ومشيئته، فما كان منه، شو يعني منه؟ من المقضي المخلوق، يعني لأن المخلوقات منها خير ومنها شر. إذا انتبهوا، هنا المقدور بمعنى المقضي، بمعنى المقدور، بمعنى المخلوق، بمعنى الحادث، هذا منه خير ومنه شر. فما كان منه خيرا نحبه، وما كان منه شرا نكرهه. ومعنى من شر ما قضيت في دعاء القنوت الوارد في الحديث، أي الشيء الذي خلقته وفيه شر جنبنا إياه، هذا معنى من شر ما قضيت. هنا الآن بدأ المؤلف يتكلم عن الإيمان بالقضاء والقدر، ويتكلم عن الإيمان بما قدر الله تعالى في الأزل، وبأنه حاصل لا شك ولا ريب في ذلك. فتقدير الله أزلي أبدي، تقدير الله أزلي أبدي، وتقدير الله لا يتغير، تقدير الله لا يتبدل، لأن الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية. وهنا الكلام عن ما خلقه الله وعن ما قدر في الأزل أن يوجد، هذا المقضي، هذا المقدور، هذا المخلوق الذي منه خير ومنه شر، كله حصل بخلق الله، وكله يدخل في الوجود بخلق الله ومشيئته. لكن هنا انتبهوا معي جيدا، ما كان من المخلوقات، ما كان من المقضيات من شر، فنقول حصل ودخل في الوجود بقضاء الله وقدره وخلقه وعلمه ومشيئته الأزلية، لكن لا بمحبته ولا برضاه. الشر حصل بخلق الله وقضائه وقدره ومشيئته وعلمه، لكن ليس بأمر الله ولا بمحبته ولا برضاه. وما كان من المقضيات، ما كان من المقدور من خير، فهو بخلق الله وقضائه وقدره وعلمه ومشيئته وأمره ورضاه ومحبته الخير. فلا نقول، انتبهوا جيدا، فلا نقول كل شيء في الكون والعالم بمحبة الله ورضاه، لأن الكفر موجود. إبليس أليس من جملة العالم؟ بلى. من خلق إبليس؟ من خلق الملائكة؟ من خلق الإنس؟ من خلق الجن؟ لكن لا يحب إبليس ولا يحب الكفار، يحب الملائكة، الملائكة أولياء، يحب الصلحاء، يحب الأخيار، يحب الأطهار، يحب الطاعات، الأعمال الصالحة. فالخير والشر، الإيمان والكفر، الطاعة والمعصية، الفوز والخسران، التوفيق والخزلان، الحياة والموت، الصحة والمرض، اللذة والألم، الحرارة والبرودة، الليونة والخشونة، الحلو والمر، كل ذلك دخل في الكون بخلق الله، بخلق الله، بمشيئة الله، بتقدير الله. اسمعوا يا إخواننا، لأنه لو حصل شيء من هذا بغير خلق الله لكان الله عاجزا، وهذا مستحيل. ولو دخل شيء من هذا في الكون بغير تقدير الله ومشيئته لكان الله مغلوبا، وهذا مستحيل، لأن الإله لا يكون إلا غالبا قاهرا قادرا، لا يكون مقهورا ولا يكون مغلوبا ولا يكون عاجزا ولا يكون ضعيفا. فانتبهوا معي، كل ما دخل في الكون، كل ما دخل في العالم، كل ما دخل في الوجود فهو بخلق الله وقضائه وقدره ومشيئته. لأنه اللي بيقول لك هالشغلة صارت بغير قضاء الله وقدره جعل مع الله شريكا، اللي بيقول لك هالشغلة دخلت في الوجود بغير مشيئة الله جعل الله مغلوبا في ملكه، جعل الله مقهورا، جعل الله عاجزا، وجعل الله تعالى، انتبهوا، وجعل الله تعالى مثلنا. وهذا من أصرح الصريح في الكفر والشرك. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هذا الخليفة الراشد، هذا خلافته خلافة رحمة، وكان مجتهدا اجتهادا مطلقا، وكان من الأولياء العلماء الصلحاء الزهاد العباد، كان يصلي كل يوم 100 ركعة مع انشغاله بمصالح الأمة وبالخلافة العظمى. مع هذا يصلي، وضع ترابا في مكان في زاوية من بيته فرشه بالتراب ويصلي عليه من غير حائل، من غير حائل، ويسجد على التراب، فإذا سجد بكى من خشية الله. هذا عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين. شو بيقول؟ لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. شوفوا هذه المسألة سهلة، لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. طيب إبليس موجود أم لا؟ موجود أم لا؟ والله عالم في الأزل من هو إبليس أم لا، وعالم في الأزل بما سيكون من إبليس أم لا، مع هذا خلقه أم لا. إذن بخلق الله وجد. إذن الخير والشر، الإيمان والكفر، الطاعة والمعصية، كل الأشياء اللي ذكرناها، وكل هذا الكون وما فيه من حركات وسكنات ونوايا وخواطر وعقائد، ها، تحركات الإنس والجن والملائكة والبهائم والطيور وحبات الرمال وأوراق الشجر وقطرات الماء وتحركات يأجوج ومأجوج وتاريس ومنسك وتاويل وتحركات الملائكة وسكناتهم، كل ذلك بخلق الله وجد. مستحيل أن تتحرك ذرة في الكون بغير مشيئة الله، وإلا لكان عاجزا مثلنا. ذرة، مستحيل أن تتحرك في الكون بغير مشيئة الله. إذا انتبهوا معي، هذا الذي يقول عن هذا الشيء الذي دخل في الوجود بغير قضاء وقدر، بغير خلق الله، هذا جعل لله شركاء، وهذا لا يكون من المسلمين، وهذا لا يكون من المسلمين. إذن يجب علينا أن نعتقد وأن نصدق جازمين بلا شك أن كل ما دخل في الوجود فبخلق الله وجد. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. لاحظوا، ما قال وما تعملون من الخير، قال وما تعملون، وأعمالنا منها خير منها شر. أليس الله يقول أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. حتى صناعة الأصنام التي يعملها الكفار هي بخلق الله. الله قال في ذم قوم إبراهيم: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. إذن هذا الكون وما فيه إنما وجد بخلق الله عز وجل. فنقول ما كان من المخلوقات من خير فهو بخلق الله وقضائه وقدره ومشيئته ومحبته وأمره ورضاه، لأن الله يحب الخير ويرضى بالخير ويأمر بالخير. أما الكفر والمعاصي، الشر والفسوق والفجور، حصل بخلق الله لكن ليس بأمره ولا برضاه. فلا نقول كل ما في الكون والعالم بمحبة الله وبرضا الله وجد، إنما نقول وجد بخلق الله وقضائه وقدره ومشيئته وعلمه، لكن ما كان من شر وكفر ليس بمحبته ولا برضاه. اسمعوا إلى قول الله عز وجل: إن الله يأمر بشو؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لاحظوا ما قال وبالفحشاء والمنكر، ما قال وبالفحشاء والمنكر، يعني ما أمر بالفحشاء والمنكر، بل ماذا قال؟ وينهى

تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هو خلق الكل لكن لا يحب الجميع، يحب الأتقياء، فلا يقال هو خلقهم يحبهم، هو خلقهم نعم لكن لا يحبهم، بدليل قوله فإن الله لا يحب الكافرين. إذن يجب الإيمان والاعتقاد أن ما كان من خير وشر هو بخلق الله، لكن الشر ليس بأمره ورضاه ولا محبته. وهنا تنبيه مهم، قال علماء أهل السنة نصرهم الله، اسمعوا وانتبهوا، تقدير الله لا يوصف بأن منه ما هو شر أو بما أن منه ما هو قبيح، تقدير الله لا يوصف بذلك. فيقال تقدير الله للخير حسن من الله، وتقدير الله للشر حسن من الله، لأن الله يفعل ما يشاء، الله لا يعترض عليه، يفعل ما يشاء، هو ربنا، هو خالقنا، فعال لما يريد سبحانه جل جلاله. اسمع وانتبه، تقدير الله للخير حسن من الله، وتقدير الله للشر حسن من الله، لأن الله ليس له آمر وناهي، هو الآمر المطلق وهو الناهي المطلق، فلا آمر له ولا ناهي له، هو فعال لما يريد. واسمع وانتبه معي، قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، الله هو يخلق ما يشاء، لا سلطة لأحد على الله. لذلك قال العلماء من أوجب شيئا على الله فقد كفر. يعني هول اللي بيقولوا يجب على الله أن يخلق لنا ما هو الأصلح، هؤلاء كفروا. الذين يقولون يجب على الله أن يخلق للعبد ما هو الأصلح، هؤلاء كفروا. ليش؟ جعلوه ملزما من غيره، جعلوه محكوما لحاكم، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل. واسمعوا وانتبهوا معي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد إن الله لو عذب، لو عذب أهل سماواته، مين؟ الملائكة. إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه، مين أهل الأرض؟ مين؟ وفيهم الأنبياء، الإنس، أليس منهم الأنبياء؟ اسمعوا، إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه خالقهم، مالكهم، ربهم، يفعل بهم ما يشاء. لكن بما أنه وعدهم، وعد مين؟ الأتقياء والصلحاء والأولياء والأنبياء، لكن بما أنه وعدهم أن يكرمهم فاستحال أن يعذبهم، لأن الله وعده حق، وعد الله لا يتخلف. أليس قال في القرآن إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عنها عن النار. إذن أخبر أنه لا يعذب أحبابه، فصار لخبر الله مستحيلا أن يعذبهم، لأنه أخبر وخبره صدق، خبره حق. اسمعوا، لعذبهم وهو غير ظالم لهم. إذن الله تعالى منزه عن الظلم. أليس قال في القرآن وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

0: واسمع معي إلى قول الله في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي، أي تقدست. مش يعني إن فعله يعاقب، أعوذ بالله. قلنا من شوي لا آمر له ولا ناهية، ولا يلزمه شيء ولا يجب عليه شيء، فعال لما يريد. طيب شو معنات إني حرمت الظلم على نفسي؟ تنزهت عنه، تقدست عنه، هذا معنى إني حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. نحن إن ظلمنا نستحق العقاب، لأننا عبيد لله، نحن خلق من خلقه، هو ربنا يأمرنا بما يشاء وينهانا عما يشاء. فاسمع معي، أنا وأنت أيها المكلف إن ظلمنا نستحق العذاب، نستحق العقاب، أما الله فمنزه عن الظلم ومقدس عن الظلم. لذلك قال الحافظ بدر الدين الزركشي: واستحال، هذه العبارة مهم تحفظوها، واستحال وصفه بالظلم شرعا وعقلا، شرعا وعقلا. هلا شو هو الظلم؟ شو هو تعريف الظلم؟ الظلم هو وضع الشيء في غير محله، أو مخالفة من له الأمر والنهي، أو التصرف في حق الغير بغير إذنه. ونحن ملك لله، فهو لا يتصرف في ملك غيره، يتصرف في ملكه، فهو فعال لما يريد، ولا يلزمه شيء ولا يجب عليه أمر، هو فعال لما يريد. إذن انتبه، هو يفعل ما يشاء، فلا يعترض عليه أن قدر الشر. هذه النقطة اللي بدنا نوصل، لا يعترض عليه أن قدر الشر، لأنه فعال لما يريد، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما قال في القرآن: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وانتبه، الله تعالى جعل بعض الأشياء محرمة علينا، وجعل بعض الأشياء مباحة لنا، فلا يعترض عليه أن أباح لنا هذا وأن حرم علينا هذا. وهذا المثال أريد أن أصل منه إلى شيء آخر، فانتبهوا لهذا المثال. هل يجوز أن يعترض على الله أن أباح لنا أن نذبح الخروف، الشاة، بالسكين، أن نقضي عليها ذبحا لنتلذذ بأكلها؟ هل يعترض عليه في ذلك؟ لا يعترض عليه. لاحظوا، هذا أحله. هل يعترض عليه أن أحل لنا أن نذبح الشاة لنتلذذ بلحمها؟ لا يعترض. وهل يعترض عليه أن حرم علينا أن نفعل ذلك بأبنائنا؟ شو؟ لا يعترض عليه. لاحظ، الشاة فيها روح وابننا فيه روح، ما هيك؟ هذه تتألم بالذبح وابننا يتألم بالذبح، هذه لا تنفع الله بشيء وابننا لا ينفع الله بشيء، وهي لا تضر الله وهذا لا يضر الله، أحل هذا وحرم هذا، هل يعترض عليه في ذلك؟ وهكذا لا يعترض عليه أن قدر الخير والشر، وهكذا لا يعترض عليه أن خلق الجنة والنار، وهكذا لا يعترض عليه أن أدخل الكافرين النار والمؤمنين الجنة. هذا خلقه وهذا خلقه، هذا لا ينفعه وهذا لا ينفعه، هذا لا يضره وهذا لا يضره، فلا يعترض عليه أن أباح هذا وحرم هذا، وكذلك لا يعترض عليه أن قدر الخير والشر وأن خلق الجنة والنار وأنه يدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار، كما لا يعترض عليه في هذا لا يعترض عليه في هذا. وضحت؟ اسمعوا معي، الله سبحانه وتعالى تقديره للخير حسن منه سبحانه، وتقديره للشر حسن منه سبحانه، لا يعترض عليه في هذا ولا في هذا. ولكن الله لا يحب من عباده أن يفعلوا الشر، نهى العباد عن فعل الشر، نهى العباد عن فعل الشر وعن المعاصي والكفر، لكن تقديره لذلك لا يعترض عليه فيه، وخلقه لذلك حسن منه سبحانه، لأنه هو الخالق وهو الرب وهو الإله وهو الفعال لما يريد. وضحت المسألة؟ إذا عرفنا الفرق بين وجود الخير ووجود الشر، هذا بخلقه وهذا بخلقه، لكن الخير بأمره ومحبته ورضاه، والشر ليس بمحبته ولا بأمره ولا برضاه، لكن كلاهما وجد بخلق الله وقضائه وقدره وعلمه ومشيئته سبحانه وتعالى. ومن خالف في ذلك فلا يكون من أهل الحق، لا يكون من أهل الحق. اسمعوا لهذا الحديث، روى الحافظ البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، الذين يقولون لا قدر، فمن كذب بالقدر فقد كفر. والحمد لله رب العالمين، هللوا وصلوا على رسول الله.
1: وهكذا استمعتم إلى هذه المحاضرة الدينية التي حدثنا فيها فضيلة الشيخ جميل حليم.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: شركة دار المشاريع لم تنس أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
2: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولارا، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71-686-200.
3: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. قال فادي عيد في صحيفة الديار: تتجه الأنظار إلى جولة المحادثات بين لبنان والجانب الإسرائيلي والمتوقعة خلال الشهر الجاري، وأن لم يتحدد موعدها بعد، فيما تتوسع دائرة العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوبا وترتفع مؤشرات التصعيد. وفي السياق يقول سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد أنه من المهم أن يبقى المسار التفاوضي مستمرا، لأن لا مصلحة للبنان بأن تتوقف المفاوضات، كما أن لبنان سيؤكد مرة ثانية وثالثة ورابعة على مطالبه في الجلسة المتوقعة خلال الشهر الجاري. وهذه المطالب الخمسة هي وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وإعادة المهجرين والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. وسيعيد الوفد اللبناني المطالبة بهذه الأمور وسوف يصر عليها. وأضاف يقول: كما سيصر الوفد اللبناني على أن يتوسط الجانب الأمريكي من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية كي تتجاوب في توسيع المناطق التجريبية وحصول انسحابات إسرائيلية في الجنوب، وأن يتم التوصل إلى تعيين فريق التحقق من أن هذه المناطق باتت خالية من سلاح حزب الله وأن الإسرائيليين ينسحبون منها. وهذه هي العناوين التي سيطرحها لبنان وسيشدد عليها في اجتماعات تنبا. وعن النتائج المتوقعة من هذه الجولة يشدد على أهمية ترقب النتائج، سيما وأن المفاوضات عسيرة وصعبة جدا، وينبغي أن تحقق الجولة المقبلة نتيجة إيجابية، والاتكال الأساسي هنا سيكون على الجانب الأمريكي الوسيط بين الطرفين. وعما إذا كانت المصلحة الإسرائيلية هي في شن حرب ثالثة على لبنان قبل الانتخابات، يقول أن تل أبيب تتحرك وفق اعتباراتها الأمنية، وسوف يبادر نتنياهو إلى التصعيد قبل الانتخابات ليظهر وكأنه يقوم بإنجاز ما أمام الداخل الإسرائيلي من أجل تحسين وضعه الانتخابي. وعن خطورة الوضع في لبنان في حال خسر ترامب الانتخابات النصفية وبقي نتنياهو في السلطة، يرى شديد أن هذه المخاوف جدية، لأنه من الممكن أن يخسر الحزب الجمهوري الانتخابات النصفية، كما من الممكن أن يعود نتنياهو إلى السلطة أو أن لا يتم تشكيل حكومة جديدة وتبقى حكومة نتنياهو، وهو ما حصل أكثر من مرة، ما يشكل خطراً حقيقياً على لبنان. وبالتالي فإن ما بعد الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية سيكون حديثاً آخر، وإن لم يتمكن لبنان من تحسين أوضاعه في الفترة الفاصلة عن الانتخابات فإن الوضع سيكون خطيراً جداً بعد الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإنه لا يكفي التمني بالقول لينجو المرء يوم القيامة ما لم يقرن قوله وتمنيه بالعمل الصالح الموافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الاستعداد للآخرة بالعلم والعمل والسعي الجاد بإخلاص النية لله تعالى. يقول الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي يرى ثوابه، ففيه تشويق لتقديم العمل الصالح ليجد جزاءه يوم الدين للحساب. ويقول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقول الطبري مفسرا هذا الكلام العظيم: وما تقدموا أيها المؤمنون لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها في سبيل الله أو غير ذلك، من نفقة في وجوه الخير أو عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك من أعمال الخير في طلب ما عند الله، تجدوه عند الله يوم القيامة في معادكم هو خيرا لكم مما قدمتم في الدنيا وأعظم منه ثوابا، أي ثوابه أعظم من ذلك الذي قدمتموه لو لم تكونوا قدمتموه. واستغفروا الله، يقول تعالى ذكره: وسلوا الله غفران ذنوبكم يصفح لكم عنها إن الله غفور رحيم. يقول: إن الله ذو مغفرة لذنوب من تاب من عباده من ذنوبه، وذو رحمة من أن يعاقبهم عليها من بعد توبتهم منها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يقول النووي هكذا رواه مسلم في صحيحه: حفت، ووقع فيه أيضا حجبت، وكلاهما صحيح. قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه، ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات، وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. وأما الشهوات التي النار محفوفة بها، فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والغيبة ونحو ذلك، وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه، لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة أو يقسي القلب أو يشغل عن الطاعات. وروى الإمام الترمذي عن الصحابي المعمر عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من طال عمره وحسن عمله. أي من أفضل الناس من طال عمره وحسن عمله. وحسن العمل الإتيان به مستوفيا للشروط والأركان والمكملات. الله يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. انت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر النيمنة مقابل أبيسي مول. 70-222-620.
0: للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
5: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
7: سماك كومباني،
8: شركة السماك

0: يسر شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء 5، للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
1: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
2: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة، تجمع التقديرات على دقة المرحلة وعلى ما يقول مصدر رسمي لصحيفة الجمهورية، فإن وضع المنطقة حرج، هذا هو المشهد، إلا أن أحدا لا يستطيع أن يحدد مساراتها. لكن بمعزل عن ذلك، فإن لبنان جزء من المنطقة، وما تتأثر به يتأثر به، على أن الأهم هو الجهد للنأي بلبنان عما قد يجري في المنطقة، أو بالحد الأدنى التقليل من آثاره وتداعياته إن نحتت الأمور إلى الأسوأ. وهذا يشكل أولوية ليس في هذه المرحلة فحسب، بل في كل وقت. فكفى لبنان ما أصابه، وهذا ما يؤكد عليه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي يسعى جهده الحثيث ويسخر كل إمكاناته لإدخال لبنان إلى غرفة الإنعاش السياسي والأمني والاقتصادي والمعيشي وفي شتى المجالات، لإعادة بناء الدولة القادرة واستعادة قرارها وسيادتها كاملة، ووقف عذابات الناس، وتحصين الأمن الاجتماعي لكل اللبنانيين.
1: جولة الصحافة.
2: قالت صحيفة الديار تتجه الأنظار إلى مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي. يرى مسؤولون لبنانيون أن هذه الجولة، وإن كانت تعقد في وقت حرج، فهي تشكل نقطة الفصل في ظل وعود أمريكية لم يعلن عنها. أما الخروج من المتاهات الدبلوماسية أو اللجوء إلى خيارات أخرى، ذلك أن المراقبين يرون أن هذه الجولة ستكون عسكرية، ويتوخى منها الجانب اللبناني من أن تؤدي إلى إجراءات ميدانية على الأرض، وهذا ما لم تؤدي إليه أي جولة تفاوضية سابقة. بالرغم من كل اندفاع الحكومة اللبنانية نحو عقد اتفاق أمني يفضي تلقائيا إلى عقد معاهدة سلام دائم.
1: جولة الصحافة.
2: تكشف إعادة انتشار القاذفات الأمريكية من بريطانيا وإجلاء عسكريين من الشرق الأوسط مفارقة الحرب على إيران. فبينما تعلن واشنطن إضعاف طهران عسكريا واقتصاديا، تدفع هجمات المسيرات والتهديدات غير التقليدية القوات الأمريكية للابتعاد عن ميادين كانت رمزا لهيمنتها، وهو ما يسبب كلفة استراتيجية ولوجستية متزايدة. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن قرار واشنطن قبل أيام سحب 12 قاذفة في بريطانيا لم يكن مجرد إعادة انتشار روتينية كما حاول الرئيس دونالد ترامب تصويره، بل جاء بعد معلومات محددة وموثوقة عن مخطط لشن هجوم بمسيرات من محيط القاعدة على الطائرات والجنود الأمريكيين. وترى الصحيفة أن القرار يمثل حلقة جديدة في سلسلة تراجعات اضطرت إليه واشنطن منذ بدء الحرب على إيران في 28 شباط الماضي. وتشير نيويورك تايمز إلى أن الحرب التي أرادها ترامب استعراضا للقوة قيدت قدرة الولايات المتحدة بدلا من تعزيزها، فقد أجلي أفراد من قواعد أمريكية في الشرق الأوسط بعدما تعرض بعضها لأضرار كبيرة، فيما أصبحت إعادة بنائها موضوع تردد داخل البنتاغون، ولم تعد واشنطن قادرة على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وأجزاء من البحر الأحمر، وهو أحد المبررات الأساسية للحضور العسكري الأمريكي في المنطقة لعقود. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: جولة الصحافة.
0: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة اكتر. اذا كنت طالب متفوق او عم تفتش على فرصة تسجيل انسب، او حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 او تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: رجعنا. أوراد المساء.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن.

أما بعد فقد روينا في جامع الترمذي من إسناد المتصل الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام في الجابية في جمع كانوا معه حين توجه من المدينة إلى الشام، فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفش الكذب يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد. قال عليه السلام ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وقال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. في بر الشام أرض يقال لها الجابية، اليوم لا أدري هل هي بهذا الاسم معروفة أم لا، هذا من جهة سورية. في دمشق يوجد باب الجابية، لكن الجابية هي بلدة بعيدة من دمشق. هؤلاء أهل المئات الثلاث من تاريخ الهجرة، المئة الأولى، المئة الثانية، المئة الثالثة. هؤلاء أفضل الأمة، أفضل أمة محمد أولئك، الذين جاءوا بعدهم ليسوا مثلهم. قال عليه الصلاة والسلام بعد هؤلاء يفشوا الكذب، يفشوا بين الناس الكذب، معناه قبل ذلك الكذب قليل في المئات الثلاث لا يفشوا، إنما يفشوا الكذب بعد ذلك. قال يحلف الرجل ولا يستحلف، من دون أن يطلب منه يحلف، ويشهد الرجل من غير أن يستشهد. ثم قال ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، معناه إذا انفرد رجل واحد بامرأة ليست محرما له يكون الشيطان معهما ليوقعهما في الشر. معناه أن الخلوة، خلوة الرجل الواحد بالمرأة الواحدة لم يكن بينهما محرمية، حرام. وهذا الأمر اليوم الناس تساهلوا فيه كثيرا، تساهلوا خلوة الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية ليس بينهما ثالث، شخص ثالث، هذا حرام بالإجماع في كل المذاهب، لأن الرسول قال لا يخلون رجل من امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، إلا لضرورة. إذا قال العلماء إذا وجد مسلم امرأة مسلمة في برية حيث لا يوجد هناك وكان يخشى عليها من الهلاك يلازمها هذا الشخص، يرافقها حتى يوصلها إلى حيث تأمن فيه، هذا جائز بل فيه ثواب. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المعنى الذي يريد أن يكون يوم القيامة في وسط الجنة فليلزم الجماعة، معناه لا يخرج عن جمهور المسلمين، عن عقيدتهم، عن عقيدة جمهور المسلمين لا يخرج، لا يترك عقيدة الجمهور ويتبع فكرة جديدة. هكذا يجب على المسلم أن يتبع ما كان عليه المسلمون المتقدمون والمتأخرون، لأن من شذ عن الجمهور شذ في النار. بارك الله فيك.

ويجب الإيمان بالصراط، والصراط حق، وهو جسر عريض ممدود على جهنم ترد عليه الخلائق. ومما ورد أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، وليس المراد ظاهره، وإنما المراد بذلك أن خطره عظيم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
9: نعم، مين هاي سولا؟
8: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تيابي القطنية.
9: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
8: وقريب حدنا
9: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
8: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبي لي قطعة تانية.
9: سورة شوب 70-01-47-67
8: بإدارة وفاء بشناتي.
10: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قاعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
11: شركة دار المشاريع لم تنسى أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
12: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق،
10: مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71 686 200.

الحق

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض، 03-82-77-82.
5: شاشات، ألعاب، وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.
6: يسر شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء الخامس، للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلمنا ما جهلنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد أحبابنا، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. فليس المراد بهذا الحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. وأولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت: ورحمة الله وبركاته. ومعناه: أنتم في حفظ الله، أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهذا دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن، يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي شرع لهما هذه التحية. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الحق الثاني من حقوق المسلم على المسلم، وهو تلبية دعوته إذا دعاك إلى وليمته، وهو ما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: وإذا دعاك فأجبه. ومعلوم أن الولائم تقام للتحدث بنعمة الله عند الزواج، أو تحقيق أمل، أو رزق بمولود ونحو ذلك من النعم. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا شك أن إجابة هذه الدعوة مما يبرهن على هذا الحب وينميه. والأصل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. قال العلماء: إذا كانت الوليمة وليمة عرس فالإجابة واجبة، فلا ينبغي التخلف عنها بدون عذر. وقد نص الفقهاء على أمور وجعلوها أعذارا شرعية تبيح للمسلم عدم الإجابة، منها أن يكون هناك منكر من خمر أو فسق ومجون كما هو شائع في عصرنا، نسأل الله اللطف والعافية. وأما إذا كانت لشهود وليمة أخرى غير العرس، فإن كان في ذلك إدخال السرور على قلب أخيه المؤمن فلا بأس. وأما خصلة الخير الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا استنصحك فانصح له. والاستنصاح طلب النصيحة، وهي حيازة الخير للمنصوح له. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ونصيحة المسلم إرشاده إلى مصالحه، وتكون واجبة إذا كانت متعلقة بفعل الواجبات وترك المحرمات. وقال عليه الصلاة والسلام: في تبيان الحق الرابع من حق المسلم على المسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمته. والتشميت الدعاء له بالخير والبركة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت، وذلك لما ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. أحبابنا، والحق الخامس من حقوق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض، وهو ما أشار إليه الحبيب عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا مرض فعده. والأصل فيه توثيق عرى المحبة بين المسلمين، ويتأكد طلبها بين ذوي القربى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه ويقول للمريض: كيف تجدك؟ ويدعو الله له ولا يطيل الجلوس عنده. فينبغي مراعاة هذه الأمور عند الزيارة. ومن آداب الزيارة أن يتحدث إلى المريض بما يشرح صدره، وإذا سأله عن مرضه فليهون عليه أمر هذا المرض. أما الحق السادس الذي ذكره النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، فهو اتباع جنازة المسلم إذا مات. فقال الصادق المصدوق: وإذا مات فاتبعه. والمشيع للجنازة له من الأجر مثل جبل أحد. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. ومعلوم أن تشييع الجنازة فرض كفاية، متى قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين. ويسن للرجال المشي خلف الجنائز، ولا يسن ذلك للنساء. والمراد المشي المتوسط الذي لا يوصف بالجري، فإنه يذهب الخشوع. ويمشي ساكتا مشغولا بذكر الله، مطرقا مفكرا في رهبة الموت ومصيره، ولا بأس بقول المشيعين: لا إله إلا الله. ولا عبرة بقول المجسمة الذين يحرمون قول لا إله إلا الله عند اتباع الجنائز. فعسى أن نتدبر جميعا هذه الحقوق التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعود فنشعر كما كان الأوائل بأننا جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: في مطارح تمرق من حدها، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافيه إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العائلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافيه إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر. 01-656-118-03-79-39-11.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجياً ل1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
9: باور جروب، دايماً حتى.
10: شركة دار المشاريع لم تنسى أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
11: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولاراً، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71-686-200.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي، مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهبي ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
4: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية، حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
5: يسر شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء 5 للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة 30 دولارا تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
6: رجعنا

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق الكبي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله مكون الأكوان، العالم بما يحصل في كل مكان، المنزه عن الهيئة والشكل والصورة والحركة والألوان، المنزه عن الكيفية والأينية والجسمية، فليس له مكان. أحمده سبحانه وأتوب إليه وأستغفره وأفوض أمري إلى الله، فلا ملجأ من الله إلا إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا هيئة ولا حجم ولا صورة له. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور العيون وضيائها، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الساعة آتية لا ريب ولا شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وروى الحاكم من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ قوله تعالى: إذا الشمس كورت. وها أنا أقرأ عليكم بعضا من آياتها. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت. إذا الشمس أظلمت والنجوم تناثرت وسقطت على الأرض والجبال ذهب بها عن وجه الأرض، فصارت هباء منبثا. والعشار أي النوق الحوامل تركت بلا راع بلا حالب لما دهاهم من الأمور. والوحوش جمعت بعد البعث، يقتص من بعض لبعض ثم تصير ترابا. والبحار أوقدت فاشتعلت نارا، وزوجت أنفس المؤمنين بالحور العين. وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت؟ جوابها أن تقول بلا ذنب. وإذا الصحف نشرت، أي صحف الأعمال، تنشر يوم القيامة ليقرأ كل إنسان كتابه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه، ويمد له في جسمه 60 ذراعا، ويبيض وجهه، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ. قال: فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم بارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول: أبشروا، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر فيعطى كتابه بشماله مسودا وجهه، ويزاد في جسمه 60 ذراعا، ويلبس تاجا من نار فيراه أصحابه فيقولون: اللهم اخزه، فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل واحد منكم مثل هذا. يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه. فإعطاء الكتاب باليمين إخوة الإيمان دليل على النجاة. والمؤمن لما بلغ الغاية في السرور وعلم أنه من الناجين بإعطاء كتابه بيمينه، يحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا له. اللهم اجعلنا من الناجين الفرحين في ذلك اليوم العظيم يا رب العالمين. فالذي أعطي كتابه بيمينه هو في عيشة راضية مرضية، وذلك بأنه لقي الثواب وأمن من العقاب. يقول تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. أما من أعطي كتاب أعماله بشماله فإنه لما يرى من سوء عاقبته التي كشف عنها الغطاء يتمنى أنه لم يؤت كتابه، لما يرى فيه من قبائح أعماله، لما يرى فيه من قبائح أفعاله، ويتمنى الموت، ولم يكن شيء عنده أكره منه إليه في الدنيا، لأنه رأى تلك الحالة أشنع وأمر مما ذاقه من الموت. يا ليتها كانت القاضية. قال البخاري: القاضية أي الموتة الأولى التي متها لم أحيا بعدها. ويقول نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الله تبارك وتعالى: لأهون أهل النار عذابا، لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم أن لا تشرك فأبيت إلا الشرك. وماله الذي كان في الدنيا يملكه لا يدفع عنه من عذاب الله شيئا، وزال عنه سلطانه ملكه وقوته، ويقول الله تعالى لخزنة جهنم: خذوه واجمعوا يديه إلى عنقه مقيدا بالأغلال. هذا معنى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه واغمروه في نار جهنم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، سلسلة حلق منظمة، كل حلقة منها في حلقة، سلسلة عظيمة جدا طولها 70 ذراعا، والله أعلم بأي ذراع هي، والظاهر أنهم يدخلونه في السلسلة، ولطولها تلتوي عليه من جميع جهاته، فيبقى داخلا فيها مضغوطا حتى تعمه، وقيل تدخل في دبره وتخرج من منخره، وقيل تدخل من فيه وتخرج من دبره. أتعلمون إخوة الإيمان ما هو سبب العذاب للكافر؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وأخرجنا من هذه الدنيا على كامل الإيمان، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك. من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامجها الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعها، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71-3-58-058.
1: شركة دار المشاريع لم تنسى أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
2: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولارا، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 الثاني بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71 686 200.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباح، وأنا أشكو إليكم ما جرى لي. يا إمامي يا تهامي وغرامي وهيامي، أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
3: سماك كومباني، شركة السماك.

الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولاراً، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات في آي بي بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71 686 200.

0: إخوة الإيمان، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ جميل حليم، يتطرق فيها إلى بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالقدر.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وارحمنا وسامحنا وأصلحنا يا الله، واحقن دماء المسلمين والطف بالمسلمين وفرج عن المسلمين. اللهم ربنا إلهنا، ارفع البلاء والوباء والغلبة عن المسلمين، واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة برحمتك، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، نذكر بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: وكتبه، يعني والإيمان بكتب الله تعالى، وهي 104. ففي ابن حبان، يعني في صحيح ابن حبان، أن الكتب المنزلة على شيث 50، وعلى إدريس 30، وإبراهيم 10، وموسى 11، وداود 1، وعيسى 1، ومحمد 1. يعني هذه الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، وانتبهوا الآن نحن نتكلم عن الكتب السماوية الأصلية المنزلة على الأنبياء، واليوم فيما بين البشر وبما في أيدي البشر لا يوجد كتاب صحيح إلا القرآن، إلا القرآن. وأما البقية فحرفت وزورت وغيرت وأتلفت. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فويل، تهديد بالعذاب، تهديد بالنار، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. لاحظوا كم تهديد في هذه الآية. هؤلاء الذين حرفوا الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء، فتلك الكتب المحرفة لا تستطيع من حيث الشرع حكما، يعني ليس لك شرعا أن تقول عنها مقدسة. بتكون تنتبهوا، بعض الناس بخبصوا بيحكوا شمال ويمين، ما بيراقبوا حال ولا بيراقبوا لسيناتهم ولا بيعرف حاله شو عم بيحكي من الجهل. شرعا ما بتقدر تقول عن الكتاب المحرف مقدس، ما بتقدر تقول شرعا، ليس لك أن تقول عن الكتاب المحرف المزور سماوي. لا، المقدسة السماوية هي الصحيحة. المقدسة السماوية المعظمة المحترمة المباركة الجليلة هي السماوية الأصلية التي أنزلها الله على أنبيائه. 104 كتب. وهب بن منبه شو بيقول؟ بيقول عن حاله قال قرأت 70 كتابا مما أنزل الله. وهب بن منبه. فالكتب المنزلة على الأنبياء 104. أشهر هذه الكتب القرآن، التوراة والإنجيل والزبور، هذه أشهرها. والقرآن ضمن الله تعالى أن يحفظه من التحريف، فقال وإنا له لحافظون، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، تهديد وعيد وإنكار، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، اسمعوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الله يقول ولن تفعلوا، ما بيقدروا لو انتظروا إلى آخر عمر هذه الدنيا لا يستطيعون، ما بيقدروا. لو اجتمع الإنس والجن الكفار على أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن ما بيقدروا. أقصر سورة 3 آيات، لو اجتمع الإنس والجن الكفار ومعهم كل أساليب ووسائل التأليف والطباعة والتركيب، كل ما يريدون من أمور الدنيا، ما بيقدروا يجيبوا مثل أقصر سورة من القرآن الكريم. الله قال ولن تفعلوا، انتهى. الله قال ولن تفعلوا. فإذا الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء شو كان فيها؟ دعوة إلى عبادة الله، دعوة إلى الطهارة والصلاة والصدق والأمانة وحسن المعاشرة، إلى تقوى الله والاستعداد للآخرة، إلى مكارم الأخلاق، وتحذير من الكفر والمعاصي. أما على قول من قال إن داود عليه السلام ليس رسولا إنما هو نبي فقط وكان على شريعة التوراة، على قول من قال بهذا فيكون الزبور ليس كالقرآن ولا كالتوراة الأصلية ولا كالإنجيل الأصلي من حيث بيان الأحكام، إنما يكون الزبور على هذا القول عبر وحكم وأمثلة، لأن مسألة الزبور مختلف فيها. بعض العلماء بيقولوا داود كان رسولا، وبعضهم يقول كان نبيا، فاللي قالوا إنه هو نبي غير رسول قالوا الزبور ليس فيه بيان للأحكام كما في التوراة الأصلية والإنجيل الأصلي وكما في القرآن، إنما فيه عبر وأحكام وأمثلة. على كل الأقوال وعلى كل الأحوال الكتب السماوية المنزلة تدعو إلى الخير وتدعو إلى الإيمان وإلى الثبات على الحق. قال المؤلف رحمه الله وبالقدر أي الاعتقاد بأن كل ما يحصل هو بتقدير الله تعالى مع الرضا بتقديره تعالى وعدم الاعتراض عليه في تقديره الخير والشر والحلو والمر، فإن المقدور، المقدور يعني المقضي يعني المخلوق، المقدور هو المقضي هو المخلوق، يعني خيره وشره يحصل بخلق الله ومشيئته، فما كان منه، شو يعني منه؟ من المقضي المخلوق، يعني لأن المخلوقات منها خير ومنها شر. إذا انتبهوا، هنا المقدور بمعنى المقضي، بمعنى المقدور، بمعنى المخلوق، بمعنى الحادث، هذا منه خير ومنه شر. فما كان منه خيرا نحبه، وما كان منه شرا نكرهه. ومعنى من شر ما قضيت في دعاء القنوت الوارد في الحديث، أي الشيء الذي خلقته وفيه شر جنبنا إياه، هذا معنى من شر ما قضيت. هنا الآن بدأ المؤلف يتكلم عن الإيمان بالقضاء والقدر، ويتكلم عن الإيمان بما قدر الله تعالى في الأزل، وبأنه حاصل لا شك ولا ريب في ذلك. فتقدير الله أزلي أبدي، تقدير الله أزلي أبدي، وتقدير الله لا يتغير، تقدير الله لا يتبدل، لأن الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية. وهنا الكلام عن ما خلقه الله وعن ما قدر في الأزل أن يوجد، هذا المقضي، هذا المقدور، هذا المخلوق الذي منه خير ومنه شر، كله حصل بخلق الله، وكله يدخل في الوجود بخلق الله ومشيئته. لكن هنا انتبهوا معي جيدا، ما كان من المخلوقات، ما كان من المقضيات من شر، فنقول حصل ودخل في الوجود بقضاء الله وقدره وخلقه وعلمه ومشيئته الأزلية، لكن لا بمحبته ولا برضاه. الشر حصل بخلق الله وقضائه وقدره ومشيئته وعلمه، لكن ليس بأمر الله ولا بمحبته ولا برضاه. وما كان من المقضيات، ما كان من المقدور من خير، فهو بخلق الله وقضائه وقدره وعلمه ومشيئته وأمره ورضاه ومحبته الخير. فلا نقول، انتبهوا جيدا، فلا نقول كل شيء في الكون والعالم بمحبة الله ورضاه، لأن الكفر موجود، إبليس أليس من جملة العالم؟ بلى. من خلق إبليس؟ من خلق الملائكة؟ من خلق الإنس؟ من خلق الجن؟ لكن لا يحب إبليس ولا يحب الكفار، يحب الملائكة، الملائكة أولياء، يحب الصلحاء، يحب الأخيار، يحب الأطهار، يحب الطاعات، الأعمال الصالحة. فالخير والشر، الإيمان والكفر، الطاعة والمعصية، الفوز والخسران، التوفيق والخزلان، الحياة والموت، الصحة والمرض، اللذة والألم، الحرارة والبرودة، الليونة والخشونة، الحلو والمر، كل ذلك دخل في الكون بخلق الله، بخلق الله، بمشيئة الله، بتقدير الله. اسمعوا يا إخواننا، لأنه لو حصل شيء من هذا بغير خلق الله لكان الله عاجزا، وهذا مستحيل. ولو دخل شيء من هذا في الكون بغير تقدير الله ومشيئته لكان الله مغلوبا، وهذا مستحيل، لأن الإله لا يكون إلا غالبا قاهرا قادرا، لا يكون مقهورا ولا يكون مغلوبا ولا يكون عاجزا ولا يكون ضعيفا. فانتبهوا معي، كل ما دخل في الكون، كل ما دخل في العالم، كل ما دخل في الوجود فهو بخلق الله وقضائه وقدره ومشيئته. لأنه اللي بيقول لك هالشغلة صارت بغير قضاء الله وقدره جعل مع الله شريكا، اللي بيقول لك هالشغلة دخلت في الوجود بغير مشيئة الله جعل الله مغلوبا في ملكه، جعل الله مقهورا، جعل الله عاجزا، وجعل الله تعالى، انتبهوا، وجعل الله تعالى مثلنا. وهذا من أصرح الصريح في الكفر والشرك. عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، هذا الخليفة الراشد، هذا خلافته خلافة رحمة، وكان مجتهدا اجتهادا مطلقا، وكان من الأولياء العلماء الصلحاء الزهاد العباد، كان يصلي كل يوم 100 ركعة مع انشغاله بمصالح الأمة وبالخلافة العظمى. مع هذا يصلي، وضع ترابا في مكان في زاوية من بيته فرشه بالتراب ويصلي عليه من غير حائل، من غير حائل، ويسجد على التراب، فإذا سجد بكى من خشية الله. هذا عمر ابن عبد العزيز أمير المؤمنين. شو بيقول؟ لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. شوفوا هذه المسألة سهلة، لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. طيب إبليس موجود أم لا؟ موجود أم لا؟ والله عالم في الأزل من هو إبليس أم لا، وعالم في الأزل بما سيكون من إبليس أم لا، مع هذا خلقه أم لا؟ إذن بخلق الله وجب. إذن الخير والشر، الإيمان والكفر، الطاعة والمعصية، كل الأشياء اللي ذكرناها، وكل هذا الكون وما فيه من حركات وسكنات ونوايا وخواطر وعقائد، ها، تحركات الإنس والجن والملائكة والبهائم والطيور وحبات الرمال وأوراق الشجر وقطرات الماء وتحركات يأجوج ومأجوج وتاريس ومنسك وتاويل وتحركات الملائكة وسكناتهم، كل ذلك بخلق الله وجل. مستحيل أن تتحرك ذرة في الكون بغير مشيئة الله، وإلا لكان عاجزا مثلنا. ذرة، مستحيل أن تتحرك في الكون بغير مشيئة الله. إذن انتبهوا معي، هذا الذي يقول عن هذا الشيء الذي دخل في الوجود بغير قضاء وقدر، بغير خلق الله، هذا جعل لله شركاء، وهذا لا يكون من المسلمين، وهذا لا يكون من المسلمين. إذن يجب علينا أن نعتقد وأن نصدق جازمين بلا شك أن كل ما دخل في الوجود فبخلق الله وجد. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. لاحظوا، ما قال وما تعملون من الخير، قال وما تعملون، وأعمالنا منها خير ومنها شر. أليس الله يقول: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. حتى صناعة الأصنام التي يعملها الكفار هي بخلق الله. الله قال في ذم قوم إبراهيم: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. إذن هذا الكون وما فيه إنما وجد بخلق الله عز وجل. فنقول ما كان من المخلوقات من خير فهو بخلق الله وقضائه وقدره ومشيئته ومحبته وأمره ورضاه، لأن الله يحب الخير ويرضى بالخير ويأمر بالخير. أما الكفر والمعاصي، الشر والفسوق والفجور، حصل بخلق الله لكن ليس بأمره ولا برضاه. فلا نقول كل ما في الكون والعالم بمحبة الله وبرضا الله وجد، إنما نقول وجد بخلق الله وقضائه وقدره ومشيئته وعلمه، لكن ما كان من شر وكفر ليس بمحبته ولا برضاه. اسمعوا إلى قول الله عز وجل: إن الله يأمر بشو؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لاحظوا ما قال وبالفحشاء والمنكر، ما قال وبالفحشاء والمنكر، يعني ما أمر بالفحشاء والمنكر، بل ماذا قال؟ وينهى. فلو كان بأمره لكانت الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي. لكن لا، ليس هكذا، ما قال هذا. ما الذي قاله؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر. هذا لأن الفحشاء والمنكر والبغي والظلم والفسق والفجور والكفر الله لا يرضاه. أليس قال في القرآن: ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. واسمعوا إلى الآية الثانية: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هو خلق الكل لكن لا يحب الجميع، يحب الأتقياء. فلا يقال هو خلقهم يحبهم، هو خلقهم نعم لكن لا يحبهم، بدليل قوله: فإن الله لا يحب الكافرين. إذن يجب الإيمان والاعتقاد أن ما كان من خير وشر هو بخلق الله، لكن الشر ليس بأمره ورضاه ولا محبته. وهنا تنبيه مهم: قال علماء أهل السنة نصرهم الله، اسمعوا وانتبهوا، تقدير الله لا يوصف بأن منه ما هو شر أو بما أن منه ما هو قبيح، تقدير الله لا يوصف بذلك. فيقال تقدير الله للخير حسن من الله، وتقدير الله للشر حسن من الله، لأن الله يفعل ما يشاء، الله لا يعترض عليه، يفعل ما يشاء، هو ربنا، هو خالقنا، فعال لما يريد سبحانه جل جلاله. اسمع وانتبه، تقدير الله للخير حسن من الله، وتقدير الله للشر حسن من الله، لأن الله ليس له آمر وناهي، هو الآمر المطلق وهو الناهي المطلق، فلا آمر له ولا ناهي له، هو فعال لما يريد. واسمع وانتبه معي، قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. الله هو يخلق ما يشاء، لا سلطة لأحد على الله. لذلك قال العلماء: من أوجب شيئا على الله فقد كفر. يعني هول اللي بيقولوا يجب على الله أن يخلق لنا ما هو الأصلح، هؤلاء كفروا. الذين يقولون يجب على الله أن يخلق للعبد ما هو الأصلح، هؤلاء كفروا. ليش؟ جعلوه ملزما من غيره، جعلوه محكوما لحاكم، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل. واسمعوا وانتبهوا معي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد: إن الله لو عذب أهل سماواته، مين؟ الملائكة. إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه، مين أهل الأرض؟ مين؟ وفيهم الأنبياء الإنس، أليس منهم الأنبياء؟ اسمعوا، إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه خالقهم، مالكهم، ربهم، يفعل بهم ما يشاء. لكن بما أنه وعدهم، وعد مين؟ الأتقياء والصلحاء والأولياء والأنبياء، لكن بما أنه وعدهم أن يكرمهم فاستحال أن يعذبهم، لأن الله وعده حق، وعد الله لا يتخلف. أليس قال في القرآن: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عنها عن النار. إذن أخبر أنه لا يعذب أحبابه، فصار لخبر الله مستحيلا أن يعذبهم، لأنه أخبر وخبره صدق، خبره حق. اسمعوا: لعذبهم وهو غير ظالم لهم. إذن الله تعالى منزه عن الظلم. أليس قال في القرآن: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. واسمع معي إلى قول الله في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي، أي تقدسته. مش يعني إن فعله يعاقب، أعوذ بالله. قلنا من شوي: لا آمر له ولا ناهية، ولا يلزمه شيء ولا يجب عليه شيء، فعال لما يريد. طيب شو معنيت إني حرمت الظلم على نفسي؟ تنزهت عنه، تقدست عنه، هذا معنى إني حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. نحن إن ظلمنا نستحق العقاب، لأننا عبيد لله، نحن خلق من خلقه، هو ربنا يأمرنا بما يشاء وينهانا عما يشاء. فاسمع معي: أنا وأنت أيها المكلف إن ظلمنا نستحق العذاب، نستحق العقاب، أما الله فمنزه عن الظلم ومقدس عن الظلم. لذلك قال الحافظ بدر الدين الزركشي: واستحال، هذه العبارة مهم تحفظوها، واستحال وصفه بالظلم شرعا وعقلا، شرعا وعقلا. هلا شو هو الظلم؟ شو هو تعريف الظلم؟ الظلم هو وضع الشيء في غير محله، أو مخالفة من له الأمر والنهي، أو التصرف في حق الغير بغير إذنه. ونحن ملك لله، فهو لا يتصرف في ملك غيره، يتصرف في ملكه، فهو فعال لما يريد، ولا يلزمه شيء ولا يجب عليه أمر، هو فعال لما يريد. إذن انتبه، هو يفعل ما يشاء، فلا يعترض عليه أن قدر الشر. هذه النقطة اللي بدنا نوصل لها، لا يعترض عليه أن قدر الشر، لأنه فعال لما يريد، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما قال في القرآن: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وانتبه، الله تعالى جعل بعض الأشياء محرمة علينا وجعل بعض الأشياء مباحة لنا، فلا يعترض عليه أن أباح لنا هذا وأن حرم علينا هذا. وهذا المثال أريد أن أصل منه إلى شيء آخر، فانتبهوا لهذا المثال. هل يجوز أن يعترض على الله أن أباح لنا أن نذبح الخروف الشاة بالسكين، أن نقضي عليها ذبحا لنتلذذ بأكلها؟ هل يعترض عليه في ذلك؟ لا يعترض عليه. لاحظوا، هذا أحله. هل يعترض عليه أن أحل لنا أن نذبح الشاة لنتلذذ بلحمها؟ لا يعترض. وهل يعترض عليه أن حرم علينا أن نفعل ذلك بأبنائنا؟ شو؟ لا يعترض عليه. لاحظ، الشاة فيها روح وابننا فيه روح، ما هيك؟ هذه تتألم بالذبح وابننا يتألم بالذبح، هذه لا تنفع الله بشيء وابننا لا ينفع الله بشيء، وهي لا تضر الله وهذا لا يضر الله، أحل هذا وحرم هذا، هل يعترض عليه في ذلك؟ وهكذا لا يعترض عليه أن قدر الخير والشر، وهكذا لا يعترض عليه أن خلق الجنة والنار، وهكذا لا يعترض عليه أن أدخل الكافرين النار والمؤمنين الجنة. هذا خلقه وهذا خلقه، هذا لا ينفعه وهذا لا ينفعه، هذا لا يضره وهذا لا يضره، فلا يعترض عليه أن أباح هذا وحرم هذا، وكذلك لا يعترض عليه أن قدر الخير والشر وأن خلق الجنة والنار وأنه يدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. كما لا يعترض عليه في هذا لا يعترض عليه في هذا. وضحت؟ اسمعوا معي، الله سبحانه وتعالى تقديره للخير حسن منه سبحانه، وتقديره للشر حسن منه سبحانه، لا يعترض عليه في هذا ولا في هذا. ولكن الله لا يحب من عباده أن يفعل الشر، نهى العباد عن فعل الشر، نهى العباد عن فعل الشر وعن المعاصي والكفر، لكن تقديره لذلك لا يعترض عليه فيه، وخلقه لذلك حسن منه سبحانه، لأنه هو الخالق وهو الرب وهو الإله وهو الفعال لما يريد. وضحت المسألة؟ إذا عرفنا الفرق بين وجود الخير ووجود الشر، هذا بخلقه وهذا بخلقه، لكن الخير بأمره ومحبته ورضاه، والشر ليس بمحبته ولا بأمره ولا برضاه، لكن كلاهما وجد بخلق الله وقضائه وقدره وعلمه ومشيئته سبحانه وتعالى. ومن خالف في ذلك فلا يكون من أهل الحق، لا يكون من أهل الحق. اسمعوا لهذا الحديث، روى الحافظ البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، الذين يقولون لا قدر، فمن كذب بالقدر فقد كفر. والحمد لله رب العالمين، هللوا وصلوا على رسول الله.
0: وهكذا استمعتم إلى هذه المحاضرة الدينية التي حدثنا فيها فضيلة الشيخ جميل حليم.

فيه جميع ما يوجد منه الشر من مكلف وغيره، ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا أظلم ودخل على الناس، ومن شر النفاثات، هن السواحر ينفثن إذا سحرن، في العقد أي التي تعقدها في الخيط تنفخ فيها من غير ريق مع شيء تقوله، والاستعاذة من شرهن، وهو ما يصيب الله به من الشر عندما يفعلون ذلك عادة، ومن شر حاسد، أي اليهود الذين حسدوا رسول الله. إذا حسد، أي أظهروا حسدهم وعملوا بمقتضاه، كلبيد الذي هو من اليهود الحاسدين لرسول الله. والحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره، كأن يحتال للمحسود فيما يؤذيه، أما إذا لم يظهر الحسد فما يتأذى به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره، والله تعالى أعلم وأحكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف النبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الطيب. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نبدأ درسنا اليوم إن شاء الله تعالى بفائدة تتعلق بالإدغام. تكلمنا أن الإدغام في اللغة معناه الإدخال، وفي الاصطلاح في التجويد التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنه أو عنده ارتفاعة واحدة. حرف ساكن يدخل في حرف متحرك، هذا الإدغام. الآن الإدغام منه كامل ومنه ناقص. الإدغام الكامل يسمى إدغاما محضا، والإدغام الناقص يسمى إدغاما غير محض. الإدغام الكامل قلنا يسمى إدغاما محضا، وهو الإدغام بلا غنة مع التشديد التام، بيكون إدغام النون الساكنة أو التنوين مع اللام ومع الراء، مع اللام ومع الراء، هذا إدغام كامل، إدغام محض. قال ابن الجزري رحمه الله: فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، يعني إدغامها في ذلك لازم وواجب، وواجب إدغام النون الساكنة في اللام وإدغام النون الساكنة في الراء. لما نقول الساكنة نقول، لما نقول النون الساكنة هذا يشمل التنوين، لأن التنوين في الحقيقة هو نون ساكنة. سمي كاملا لأننا ندغم النون تماما ولا يبقى من صفاتها شيء، تذهب ذاتا وصفة. في الأمثلة سيظهر: فإن لم تفعلوا، كيف لفظناها؟ فإن لم، فإذا لفظنا الحرف الثاني مشددا، النون دخلت في اللام، لم يبق من صفة النون شيء. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا المثال الثاني إخفاء. هدى للمتقين، تنوين هدى نون ساكنة، بعده جاءت اللام أو جاء حرف اللام، هدى للمتقين. هل تسمع النون؟ هل تسمع غنة؟ لا تسمع. ماذا تسمع؟ تسمع لاما مشددة، هدى للمتقين. ولا ينبغي أن تقف على الحرف المشدد بمقدار حركتين كأن تقول هدى للمتقين، ليس هكذا، وإنما تشدد الحرف وتمضي في القراءة، هدى للمتقين. وهذا يختلف باختلاف سرعة القراءة التي تقرأ بها. ومن رزقناه، نون الساكنة مع الراء، هل سمعت النون؟ ما في نون. ومن رزقناه، شددنا الراء، ثمرة الرزق، في البقرة ثمرة الرزق، شددنا الراء وذهبت النون، ذهبت بالإدغام، أدغمت هذه النون في الراء. هذا هو الإدغام الكامل، هذا الإدغام المحض، هذا هو الإدغام بلا غنة مع اللام والراء. قال: ولم تقع النون واللام أو الراء في كلمة واحدة، ما أجت نون مع اللام، ما أجت نون مع الراء في نفس الكلمة. ووجه الإدغام، شو اللي خلى الإدغام سائغ؟ ما الذي حسن الإدغام؟ تقارب المخارج، مخرج النون قريب من مخرج اللام، قريب من مخرج الراء، مخارج متقاربة. عند مين هذا تقارب المخارج؟ عند سيبويه وعند كثير من أهل العلم، قالوا الحروف الثلاثة، هذه الحروف الثلاثة مخارجها متقاربة جنب بعض تماما، نون ولام وراء، فهذا يحسن الإدغام بين هذه الحروف. عند سيبويه مخارج الحروف 17،
الفراء وغيره قالوا النون واللام والراء تخرج من مخرج واحد نفس المخرج، فأكيد بده يصير إدغام إذا نفس المخرج، يسهل الإدغام، فعنده المخارج 14. فإذا الذي حسن الإدغام تقارب المخارج إذا رحت على رأي سيبويه، أو اتحاد المخارج إذا أخذت بقول الإمام الفراء رحمهم الله. ووجه حذف الغنة، طب ليش الغنة انحذفت؟ قال مبالغة في التخفيف، لأن في بقاء الغنة ثقلا ما، ومن لم يؤمن، ومن لم، إذا بدك تجيب غنة معها عم يقولوا في شيء من الثقل، فالأخف والأسهل أن تدغم بلا غنة، وهكذا تتحدث العرب. واعلم أن الإدغام لا يحدث إلا في كلمتين، لا يحدث في كلمة واحدة، ما بيجتمعوا مع بعض يعني يحصل الإدغام في كلمة واحدة. تكلمنا عن الإدغام الكامل اللي هو سميناه الإدغام المحض. الآن الإدغام الناقص في هذا الباب يعني يسمى إدغاما غير محض، إدغام مع الغنة مع التشديد الناقص غير مستكمل التشديد. ففي 4 أحرف، الياء والواو والميم والنون مجموعة في قولك يومن، ياء واو وميم ونون، هذا الإدغام غير المحض، هذا الإدغام الناقص، إدغام غير مستكمل التشديد. قال ابن الجزري رحمه الله وأدغما بغنة في يومنه، في يومنه ياء واو ميم ونون، حروف الإدغام بغنة، بعضهم بقول لك ينمو، ينمو أو يومن هن ذاتهم. شو الأمثلة؟ من يشتري، لاحظت بقيت صفة النون، ما هي الصفة التي بقيت؟ الغنة. ما قلت من يشتري، ما عم نلفظ نون، عم نقول من يشتري. ألا تسمع صوتا يخرج من الخيشوم؟ ما تقول ياء محضة بدون غنة من يشتري، بعضهم هكذا يقرأ، لا، ينبغي أن نسمع صوت الغنة، أن نظهر صوت الغنة في هذا الإدغام الناقص، إدغام غير مستكمل التشديد. ما عم نقول من يشتري من يشتري، لا، مش تشديد كامل، تشديد ناقص، فتبقى الغنة، في مجال أن الغنة تبقى من يشتري. ويومئذ يفرح، ويومئذ يفرح ميون ولي، هالأمثلة مع الواو، ميون ولي، أدغمنا النون في الواو، ذهبت النون بقيت الغنة، إدغام غير كامل، فينا نسميه ناقص، ميون ولي. مما، مما، أدغمنا النون في الميم، فلفظنا ميما مشددة مع الغنة، مما، مثلا ما، مثلا ما، مثلا تنوين نون ساكنة بعدين ميم، بدك تعمل إدغام، مثلا ما، عن نفس نون مع نون، عن نفس ملكا نقاتل تنوين بعد نون، ملكا نقاتل. فلا خلاف بين القراء في إدغامها على الوجه المذكور. ليش سمي ناقصا؟ قلنا لأننا نبقي صفة من صفات النون اللي هي الغنة، ندغم النون صحيح ندغمها، ولكن نبقي صفة من صفاتها اللي هي الغنة. فإذا القراء ما في عندهم خلاف في إدغامها على الوجه المذكور إلا ما رواه خلف عن حمزة من الإدغام في الياء والواو بدون غنة، بيقول مولي من يشتري يدغم بدون غنة الإمام حمزة، ما رواه خلف عن حمزة. وأجمعوا على إظهار النون الساكنة عند الياء والواو إذا اجتمعا في كلمة واحدة، مثل صنوان، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان، صنوان وغير صنوان. ليش ما قلنا صنوان؟ ما هي نون ساكنة بعدها واو، والواو قلنا من حروف يومن، من حروف الإدغام بغنة، اجتمعوا بكلمة لا تدغم، بتقول صنوان، تظهر النون حتى ما تشتبه الكلمة بالمضعف أو بالمضاعف، يعني كلمة تكرر واحد من أحرفها الأصلية، فحتى ما تشتبه صنوان بصوان،
ما بتقول دنيا في دنيا، الدنيا وردت في القرآن، الدنيا هذه الكلمة ما بتقول الدنيا. فإذا بنيان كمان ما بتقول بنيان، بنيانهم ورد في القرآن، فأتى الله بنيانهم من القواعد، وفي غير موضع جاءت هذه الكلمة هذا البناء. قال لئلا يشتبه بالمضعف نحو صوان وبيان. العرب لما بدهم يحكوا عن واحد مثلا ما بيعرفوه ما لا يعرف بيقولوا هي ابن بي، فبيان تثنية بي، وإلها كمان معاني تاني باللغة العربية. فما بتقول بيان حتى ما تشتبه بكلمة تكرر أحد أصولها، فلا ندغم هنا إذا اجتمعا بكلمة. وإلى هذا أشار ابن الجزري بقوله إلا بكلمة كدنيا عنونه. دنيا وردت بالقرآن، الدنيا عنونه، هذا المثال ليس قرآنيا، ولكن هذا اللي المثل للواو بعنونه، وإن لم يكن من القرآن لعدم تأتي مثالها منه في هذا البيت وهو صنوان حتى يضبط الوزن. فالعلة هي مخافة اشتباه المضاعف مثل حيان، فلا نقول في صنوان صوان، ولا نقول دية، لأننا لو أدغمنا فإنه لا يعرف ما أصله النون فأدغم وما أصله التضعيف. فالنون الساكنة لا تأتي في كلمة واحدة وبعدها حرف من حروف يوم إلا في أربع كلمات فقط في القرآن الكريم. نون الساكنة ما بتجي بكلمة واحدة وبعدها حرف من حروف يوم ياء واو ميم نون إلا بأربع كلمات فقط في القرآن جاءت: دنيا الدنيا، صنوان قنوان، وآخر كلمة شيء بنيان. قنوان ومن النخل من طلعها قنوان دانية بسورة الأنعام. ويجب الإظهار في هذه الكلمات الأربعة لأنه اجتمعوا بكلمة نون الساكنة مع حروف ينمو أو يوم في كلمة لا تدغم، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. فائدة: سمي الإدغام ناقصا قلناها لأننا ندغم النون ولكن نبقي صفة من صفاتها اللي هي الغنة، وسمي الإدغام بدون غنة كاملا لأننا ندغم النون تماما في اللام والراء ولا نبقي من صفاتها شيئا. فبنقول ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. بنقول أشهد أن لا إله إلا الله، فيك تقول أشهد أن لا إله إلا الله ما غلط، بس الأحسن التجويد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فتدغم النون في اللام. إدغام كامل ولا ناقص؟ هلأ قلنا إدغام كامل، ما بقى في نون ولا في شيء من صفاتها. غلط إنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، غلط، بصير المعنى ناقص هون. أن غير أن، أشهد أن لا إله إلا الله وليس أشهد أن لا إله إلا الله. طيب الآن نقرأ معا من سورة التغابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. رققنا الراء لأنه سكنت وقفا وقبلها ياء ساكنة، هذه حفظناها، لما تسكن الراء وقفا وقبلها ياء ساكنة خلص ترقيق. طب إذا وصلنا بدنا نفخم، لا، لأنها مضمومة والراء المضمومة مفخمة. وبئس المصير

لا، أول شيء عندنا مد منفصل، ما أصاب، عم نمده أربع حركات. أصاب فيها مد طبيعي، الألف الساكنة قبل مفتوح. ميم مصيبة، هون إدغام كامل، أدغمنا النون في الميم. ميم مصيبة، هن تشديد، هن مقدار حركتين. ميم مصيبة إلا، ما اسم هذا الحكم؟ إظهار، مرة معنا الإظهار الحلقي، أظهرنا النون الساكنة، أظهرنا التنوين عند الهمزة، الهمزة من حروف الحلق. من مصيبة إلا، إلا من جيب المد طبيعي، بإذن الله، ذال حرف لسوي، ما تشدده، ما في تشديد هون، ما تفخمه، إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، كمان إدغام ناقص ولا كامل؟ ناقص، غير مستكمل التشديد. ومن يؤمن، بعد صوت الياء مبين بعد الغنة، والغنة نبقيها. ومن يؤمن بالله، اسمعوا الفرق بين ومن يؤمن وبين ومن يؤمن، الثاني بدون غنة، نحن بدنا إدغام بغنة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله، قلبنا النون الساكنة ميما عند الباء، هيدا حكم القلب، مرة معنا أيضا، بغنة بدون تشديد، الغنة بمقدار حركتين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم، أظهر التنوين، بكل شيء عليم، ما في غنة زائدة.

إنما نون مشددة غنة قوية بمقدار حركتين. بعدين ما الطبيعي؟ فإنما على كمان ما الطبيعي رسولنا، ما تفخم السين، مش رسولنا، صو لسانك تحت يبقى منخفضا، السين مرققة مستفلة منفتحة مهموسة، صو على رسولنا، فخم الراء المفتوحة أولا ثم تنتقل للسين على رسولنا. المد هنا يذهب لأجل التقاء الساكنين، فإنما على رسولنا البلاغ، على رسولنا البلاغ المبين، ما تفخم اللام، البلاغ، لا البلاغ المبين. الله وليس آه الله، نعم لام لفظ الجلالة هنا مفخمة بس ما في داعي تفخم الهمزة قبلها. الله لا إله إلا هو، هو لما توقف بدك تجيب ما الطبيعي لأنه صارت واو ساكنة قبلها مضموم، فإذا هذا مد أصلي بتقول إلا هو، مثل ما مديت إلا بتمد هو، ما بتيجي بتوقف بتقول إلا هو، هو حركتين. أما إذا وصلت ما حتمد لأنه صارت الواو متحركة. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله، لاحظتم ما فخمنا العين ولا فخمنا اللام، بعدين فخمنا لام لفظ الجلالة لأنه سبقها فتح. مرة معنا، لام لفظ الجلالة تغلظ إذا سبقها فتح أو ضم، وترقق إذا سبقت بكسر. بسم الله، ما بتقول بسم الله، بسم الله. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. مد منفصل، يا أيها، المد تاع أيها هيدا راح بسبب التقاء الساكنين. يا أيها الذين، الذين ما الطبيعية، أعطه حقه، آمنوا، مد بدل حركتين، آمنوا بعدين منفصل، آمنوا إن. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، أظهر الميم، أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هاي إدغام بدون غنة، عدوا لكم، عدوا لكم، كيف صارت عدوا لكم؟ ما أسهلها، ما أسهل القرآن والتجويد، ما أيسر، الله يسر القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ فاحذروهم، ما تفخم الذال لأجل الراء المفخمة فتقول فاحذروهم، إذا قلت فاحذروهم ضاء، شوف لسانك كيف ارتفع، يعني عملته حرف مستعلي، والذال ليس حرفا مستعليا، الذال حرف مستفل منفتح بيبقى فيه فراغ بين الحنك واللسان وبيخرج الهواء لما يكون الحرف منفتح، ولكنه حرف مجهور، الذال حرف مجهور. فاحذروهم وإن تعفوا، إخفاء النون الساكنة عند التاء، وإن تعفوا، مد ما الطبيعي، وتصفحوا وتغفروا، كل هذا ما الطبيعي، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ليس لك عذر إذا كنت تسرع في القراءة أن تقصر المد الطبيعي، أن لا تأتي به. لو كنت عم تقرأ الحدر فيك تقرأ بسرعة، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، ولكن غير مقبول أن تقرأ وإن تعفوا وتصفحوا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، لا هذا لا يجوز. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هيك الهمس، فتنة، حرف شديد التاء، جبت الشدة بعدين طلعت النفس جبت الهمس، فتنة وليس فتنة، شبه سين أو سين، لا غلط، ولا تقول فتنة، فتنة ما تجيب الهمس تاعتا. والله عنده أجر عظيم، أجر، فخمنا الراء جبنا الإظهار،
أجر عظيم. أظهرنا النون الساكنة، أظهرنا التنوين عند العين، لأن العين من وين؟ أين مخرجه؟ عين، وسط الحلق، فإذا في إظهار. فاتقوا الله ما استطعتم. ميز التاء عن الطاء، التاء مستفلة مرققة، الطاء مستعلية مطبقة، التاء منفتحة. ما استطعتم، ما استطعتم، بتعملهم مثل بعض. فاتقوا الله ما استطعتم، تم، تاء ضمي تو بدون تفخيم، مش ما استطعتم، تم، رققها وجيب الضمة كاملة بدون تكلف. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا خيرا لأنفسكم، خيرا لأنفسكم، يعني لام بعد التنوين، يعني بعد النون الساكنة، يعني إدغام كامل، خيرا لأنفسكم. ومن يوق شح نفسه، إدغام ناقص، ومن يوق، النون ساكنة بعدها ياء، بقية الياء، بقية الغنة تاعت النون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سكن الفاء، ما تقول لي المفلحون، المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. نبهنا مرارا وتكرارا أن الزاي ليس فيها استعلاء، ما ترفع اللسان عند الزاي، ما تقول العزيز، العزيز الحكيم. حرف مستفل، مجهور نعم، فيه صفير نعم، بس هو مستفل منفتح، ما في إطباق، ما في استعلاء. إن تقرضوا، تقرضوا، جبنا القلقلة تاعت القاف، جبنا تفخيم نوعا ما بالقاف اللي هي سكنت وقبلها مضموم، تقرضوا، وجبنا المد الطبيعي قرضا، فخمنا الراء الساكنة المفتوح ما قبلها، قرضا حسنا، أتينا بالإظهار، إظهار التنوين عند الحاء، قرضا حسنا. حسنا يضاعفه، هذا إدغام غير مستكمل التشديد، إدغام بغنة، يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، إظهار شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. كنا عم نفسر سورة التغابن، إن شاء الله ننوي أن نختمها اليوم حتى نبدأ في سورة الطلاق، مرة الجاي نبدأ في سورة الطلاق إن شاء الله. سورة التغابن قلنا فيها كلام عن العقيدة الإسلامية، عن توحيد الله، عن تنزيه الله، فيها كلام عن القيامة والبعث ورد على الكفار، وفيها التحذير من فتنة الأموال والأولاد والحث على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. سورة عظيمة مكية، إلا بعض الآيات، ابتدأت بالتسبيح فهي من المسبحات، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، مثل سورة الحديد والحشر والصاف والجمعة، هذه السور المسبحات التي تفتتح بتسبيح الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى قول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم أهل مكة، كانوا كفارا، كانوا مشركين، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قالوا ما في بعث. قل، يعني يا محمد، بلى وربي لتبعثن، قسم أكد به الجواب. طب إذا جاء واحد قال ما معنى اليمين، ما معنى القسم على شيء أنكروه؟ قال العلماء هذا جائز، هذا يفيد التأكيد وأن هذا الأمر واقع لا محالة، لأن التهديد به أعظم، أعظم موقعا في القلب، فكأنه قيل الذي تنكرونه كائن لا محالة. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، يعني لتخبرن بأعمالكم صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، في حساب في الآخرة. قل بلى وربي، قسم، لتبعثن، شو بعد البعث؟ ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، يعني البعث هين على الله سبحانه وتعالى. هذه الآية
من الآيات التي أمر الله تبارك وتعالى بها نبيه على أمر بها نبيه بالقسم على وقوع المعاد والبعث. هذه من الآيات التي أمر الله تعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالقسم على وقوع البعث أو المعاد. هذه الآية الثالثة. الآية الأولى ويستنبئونك أحق هو، يعني ما تعدنا به من العذاب والبعث هو حق، هو كائن، قل إي وربي إنه لحق. هذه الآية في سورة ويستنبئونك أحق هو في سورة يونس، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، يعني ما أنتم بفائتين العذاب، أكيد العذاب سيأتي قادم لمن مات على غير الإسلام، لمن كذب الأنبياء. والآية الثانية في سورة سبأ، وهي قول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، يعني أنكروا القيامة، قل بلى وربي لتأتينكم. والآية الثالثة هي هذه، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم لما ذكر الله تعالى ما حل بالأمم المكذبة الماضية قال عز من قائل فآمنوا بالله ورسوله، آمنوا أنتم يا أهل مكة بالله ورسوله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لئلا ينزل بكم من العقوبة ما نزل بهم، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يعني آمنوا بالقرآن. سماه نورا لأن القرآن يهتدى به في ظلمات الضلال كما يهتدى بالنور في الظلمات في الظلام الحقيقي. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الله مطلع على أعمالكم، مطلع عليكم، عالم بأحوالكم، فراقبوه وخافوه. يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم القيامة يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، يوم يجمعكم ليوم الجمع، كما في آية أخرى ذلك يوم مجموع له الناس، يعني مجموع فيه الناس، وذلك يوم مشهود، يعني يوم تشهده الخلائق، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يعني إلا لوقت معلوم عند الله تبارك وتعالى. وفي سورة الواقعة ماذا قال ربنا؟ قال قل، يعني يا محمد، إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هنا قال ربنا عز وجل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. أنت لما تشتري شيء مثلا بعشرة يبيعوك يا بمية وأنت منك عارف، شو بيقولوا الفقهاء؟ بيقولوا هذا غبن، يعني غبنك، أنت انغبنت. يوم التغابن، يوم القيامة هو يوم التغابن، هو يوم خسران الكافرين وفوز المؤمنين، يوم تفاوت الأجزية، يوم فوت الحظ. ليش يوم التغابن؟ لنزول السعداء منازل الأشقياء التي كانوا ينزلونها لو كانوا سعداء، يعني لو ماتوا على الإيمان كانوا نزلوا بالأماكن بالجنة أخذوها المؤمنون، نزلوا بها. ونزول الأشقياء منازل السعداء التي كانوا ينزلونها لو كانوا أشقياء، يعني مثل ما أجى بحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار، لا يدخل أحد، لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء، يعني لو كان مات على الكفر ليش بيشوف مقعده من النار؟ ليزداد شكره. ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن، لو كان مات على الإيمان ليكون عليه حسرة حتى يزداد عذابه وتزداد حسرته. الكافر بيشوف مقعده من الجنة، لو كنت مت على الإيمان كنت هون، ولكن أنت الآن في العذاب، يعذب ويتألم ويقاسي الضيق والفزع والرعب. كمان في حديث بهالمعنى كلنا بنعرفه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه
أن رسول الله قال في شأن المؤمن: فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا شو من الجنة، فيراهما جميعا. عشان هيك سمي يوم القيامة بيوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، شو بيصير؟ اللي يؤمن بالله يثبت على الإيمان، يكفر عنه سيئاته، يمحو ذنوبه، مش بس هيك، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. المؤمن لا يخرج من الجنة إذا دخلها. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. اللي جحدوا، الذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا بأدلته وحججه وآي كتابه التي أنزلها على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك ماكثون في النار لا يموتون فيها ولا يخرجون منها، وبئس المصير، بئس الشيء الذي يصار إليه مصيرهم، سوء الخاتمة، أعظم المصائب. نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا. ثم قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. كل شيء يصيبك أيها المؤمن، أيها الإنسان، من بلاء، من مرض، من فقر، هذا بتقدير الله، هذا بعلم الله، هذا بمشيئة الله، بنص هذه الآية. ما أصاب من شدة ومرض وموت أهل أو شيء يقتضي هما فبمشيئة الله تعالى وتقديره وبعلمه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. بس المؤمن الملتزم الثابت على الإيمان والطاعة، الله تعالى يهدي قلبه لليقين والصبر على البلاء، يعطيه القوة على الصبر، خصوصا إذا قال أول ما تنزل المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه لليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الذي شاء الله أن يصيبني ما حدا بيمنعه، واللي الله لم يشأ أن يصيبني ما بيصيبني أبدا. هذا الإيمان بالقضاء والقدر، فيسلم لقضاء الله ويسلم لقدر الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم، حتى بأحوال القلوب وتقلبات القلوب. لا يخفى عليه تسليم من انقاد وسلم أمره لله، ولا يخفى عليه كراهة من كره، والعياذ بالله. وفي سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض، جدب، آفات الزرع، آفات الثمار، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أمراض، موت الأهل والأحباب والأصدقاء والأعزاء، إلا في كتاب، يعني مكتوب هذا الشيء في اللوح المحفوظ، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. فكل شيء بمشيئة الله وبتقدير الله وبعلم الله، خير أو شر، مصيبة أو نعمة، كذلك الأمر. قال أهل التفسير في النعمة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا الكلام عن المصيبة، عن النقمة، كذلك الكلام نفس التفسير عن شو؟ عن النعمة. إن ذلك على الله يسير وإن كان عسيرا على العباد. ثم قال ربنا هنا في سورة التغابن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم، يعني إذا أعرضتم عن ذلك، فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الواضح البين، وقد فعل صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. معبودكم أيها الناس معبود واحد، لا تصلح العبادة لغيره، لا معبود بحق سواه، فليعتمد المؤمنون عليه في كل أمورهم. هذا معنى الآية. وفي الآية بعث لرسول الله على التوكل على الله حتى ينصره الله على من كذبه وتولى عنه. بعض الروايات عن ابن عباس بتقول انه في رجال من اهل مكة اسلموا واجوا بدهم يروحوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، اهل منعوهم، ابوا، فنزلت الآية: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم.
لما زوجتك بتمنعك من الخير وبتأمرك بالمعصية هي عدوة لك. لما زوجك يقولك خلص ترك الصلاة خلينا نروح على المشوار بترجع بتقضيها بعدين، هذا حقيقة لا يحبك، لأنه لو أحبك حقيقة يحب لك الخير، يخاف عليك من عذاب الله. الولد الذي يأمر أهله بالمعصية بالكبائر هذا عدو في الحقيقة. الولد العاق لوالديه هو عدو. الذين منعوا أهلهم من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداء. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وعن ابن عباس أيضا قالوا لهم صبرنا على إسلامكم فلا صبر لنا على فراقكم، فأطاعوهم وتركوا الهجرة. وفي روايات بتقول أنه إجوا متأخرين فرأوا الناس يعني تفقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم، فنزلت الآيات. ثم زين الله لهم العفو فقال عز من قائل وإن تعفوا يعني تتركوا عقابهم وتصفحوا وتغفروا يعني بستر ذنوبهم فإن الله غفور رحيم. انظروا إلى هذه الآية تخبرنا أنه الأولاد والأموال في منهم بيكون بلاء وفتنة واختبار من الله. أحيانا بسبب الأولاد بسبب التجارة بسبب الأعمال والوظيفة بيترك الإنسان الفرائض، بيقع بالكبائر، بيقع بالمعاصي، مشغول بالدنيا بده يشتري بيوت لأولاده ولأولاد أولاده فيترك الفرائض ويقع في الحرام والمعاملات الفاسدة. إن من أموالكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني بلاء واختبار وشغل عن الآخرة. وقد يقع الإنسان بسبب الأولاد وبسبب الزوجة في العظائم ومنع الحق وتناول الحرام وغصب مال الغير ونحو ذلك. إنما أموالكم وأولادكم فتنة شاغلة لكم عن أمور الآخرة والله عنده أجر عظيم. لا تفوتوا أجر الله، لا تضيعوا الجنة بسبب الانشغال بالأموال والأولاد. بعضهم قال هون من التي للتبعيض، لأنه مش كل الأزواج بيكونوا أعداء ومش كل الأولاد بيكونوا أعداء. في زوجة تعين زوجها على طاعة الله، تأمره بالخير، تخفف عنه الأعباء والضيق وتحفظه في ماله وعرضه وفي نفسها، وفي أولاد برين بآبائهم. فلذلك إشت الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، كما قال في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى، أي التي تدل على الكمال. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يغيرون في أسماء الله. فكل اسم لا يدل على الكمال لا يكون اسما لله عز وجل. وقد روى الترمذي في جامعه والإمام المجتهد أبو بكر بن المنذر في الأوسط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، أي على فمه، ولا يقل آه آه فإن الشيطان يضحك منه. هذا الحديث صحيح، وقد قال فيه الترمذي إنه حسن. والحديث الحسن والصحيح أخواني. وهذا الحديث فيه دلالة على أن آه ليس من أسماء الله، وكذلك ياهو ليس من أسماء الله. وهذا الحديث فيه أنه يسن لمن تثاءب أن يضع يده على فيه، وإن وضع يده اليسرى كان أحسن. فإن قيل الدليل على أن آه من أسماء الله قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم، فالجواب أن الأواه معناه الرحيم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والمعنى أن إبراهيم عليه السلام شديد الرحمة لعباد الله، وليس معناه أنه كان يقول آه، لكن بعض المحرفين الذين يجهلون لغة العربي قالوا الأواه معناه قول آه آه، وهذا جهل منهم بلغة العرب. القرآن الكريم إذا ترك فيه شيء من صفات الحروف كالغنة في موضعها والترقيق في موضعه والتفخيم في موضعه مع المحافظة على مخارج الحروف، فإن هذا يمنع الثواب في قراءة القرآن. وأما مع تغيير الحروف ففيه معصية. اسم الله يقرأ كما جاء في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللام المشددة والألف التي تطلع باللفظ ثم الهاء. من ترك واحدا من هذه الحروف فقد أثم، أي وقع في المعصية. هذا في الذكر وفي قراءة القرآن، من فعله فعليه ذنب. فالذي يعتبر آه اسما لله فذنبه كبير. وقد سئل الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر قبل نحو 70 سنة عن هؤلاء الذين يذكرون بآه، فقال حضور مجالسهم حرام. وأما من قال آه لترويح نفسه وليس بقصد الذكر فيجوز، وأما إن قصد الذكر بذلك فذنبه عظيم. وأما حديث إن آه من أسماء الله فهو مكذوب على رسول الله، ومن نسبه إلى رسول الله فهو ملعون. وكذلك حديث دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسماء الله فإنه مكذوب على رسول الله أيضا. فإن أكثر من يدعي الطريقة اليوم جهال منحرفون ليسوا بشيء، واستشهادهم بهذه الآية إن إبراهيم لأواه حليم على أن آه من أسماء الله يدل على شدة جهلهم. الله تعالى وصف إبراهيم في هذه الآية بالرحمة والحلم، فهي مدح لإبراهيم عليه السلام. وأما آه ليس فيها مدح، بل المريض يقول آه، وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأنين يفسد الصلاة، وآه من ألفاظ الأنين. لكن المالكية قالوا من قال في الصلاة آه فإن كان من خشية الله أو خوف النار أو خوف العذاب لا تبطل الصلاة وإلا أبطلت. وأما في المذاهب الثلاثة الأخرى تبطل الصلاة ولو قالها بسبب ذلك. فإن قال بعض هؤلاء المحرفين لاسم الله اليوم حصلت لنا تجليات، أي نزلت رحمات وبركات، يقال لهم هذا ليس تجليات، بل هذا الشيطان له فيه حظ، حيث أوهمكم أن هذا فيه عبادة الله. وأما ما يحصل لهم من الفرح النفساني فهذا فرح الهوى وليس من محبة الله، إنما الشيطان يوهمهم أن هذا شيء عظيم عند الله. الشخص المريض يقول آه، والمظلوم يقول آه. وقد قال بعض المداحين آه مما جنيت إن كان يغني، ألف من عظيم ذنب وهاء معناه آه ماذا تفيدني من ذنوب، معناه أنا كثير الذنوب. آه وهاه كلاهما مذموم عند التثاؤب. أما المريض إن قال ذلك فلا يلام. ففي الحديث رواية إذا تثاءب أحدكم فلا يقل آه أو هاه. ثم مما يدل على أن آه ليس من أسماء الله أنه لا تثبت بها اليمين، وكذا لا تثبت اليمين بقول والله بدون هاء، بل من قال ذلك عليه معصية لأنه حرف اسم الله، حذف حرفين من اسم الله، حرف يأتي باللفظ بين اللام والهاء ثم الهاء. أما إن قال والله بكسر الهاء أو والله بتسكين الهاء ثبتت اليمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية الأولى لسورة الأحزاب إلى الآية 50 منها بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: يقول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن التوبة واجبة من كل ذنب، وكثيرة هي الدلائل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوبها. وحول هذا الموضوع سنبقى الآن مع هذه المحاضرة القيمة لفضيلة الشيخ طارق اللحام حفظه الله تعالى.
1: بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا علما نافعا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع بنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم أحبابنا إن شاء الله تعالى عن التوبة، ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى انتباه، لأن الله تبارك وتعالى أوجب علينا التوبة من الذنوب الكبيرة والصغيرة. تجب التوبة من الذنوب فورا على كل مكلف، والتوبة هناك منها ما هو توبة كاملة، وهناك توبة ناقصة، وهناك توبة نصوح وتوبة غير نصوح، وهناك توبة صحيحة وتوبة غير صحيحة. وأما التوبة الكاملة فهو أن يتوب الإنسان من كل الذنوب التي وقع بها، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا. وأما التوبة غير الكاملة الناقصة، أن يتوب من بعض الذنوب دون بعض، كأن كان واقعا في خمس معاصي فتاب من ثلاثة وبقي واقعا في اثنتين، أو لم يتب من اثنتين، هذه التوبة يقال لها توبة ناقصة. وأما التوبة النصوح هو أن يتوب من الذنب ولا يعود إليه. وأما التوبة غير النصوح هو أن يتوب توبة صحيحة، ثم بعد ذلك بعد مدة يعود ويقع في مثل هذا الذنب. وأما التوبة الصحيحة فهي التي استوفت الشروط والأركان، إن شاء الله حنتكلم شوية تاني عن الشروط والأركان. وأما التوبة غير الصحيحة فهي التي كانت فاقدة لشرط أو ركن من أركانها. فإذا إن شاء الله تعالى بدنا نحكي اليوم بإذن الله تعالى كيف بتكون التوبة صحيحة، كيف تكون التوبة صحيحة، شو هي أركان التوبة، شو هي شروط التوبة، وبعض المسائل التي تتعلق بالتوبة. ولكن خلينا نعرف شو معنى التوبة. التوبة هي الرجوع. في الغالب تكون التوبة من ذنب سبق للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة، الله يسامحنا ويعفو عنا. يعني تطلق في الغالب إذا الإنسان أراد الخلاص من المؤاخذة بهذا الذنب في الآخرة، حتى لا يؤاخذ عن هذا الذنب فيخلص منه، يتوب يرجع عنه. وقد تطلق التوبة لغير ذلك. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم في المستدرك، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ليس معناه أنه وقع في 100 ذنب في هذا اليوم، كما نعلم جميعا الأنبياء معصومون من الكفر، معصومون من الكبائر، معصومون من صغائر الخسة. قد يقع نبي في ذنب، في معصية صغيرة، لكن يتوب منها فورا حتى لا يقتدي به فيها غيره. فما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه حث على الاستغفار، فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا اللفظ: أستغفر الله وأتوب إليه. قال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. الاستغفار في الغالب يكون من الذنب الذي وقع أيضا، للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة، لكن قد يكون لغير ذلك. قد يكون الاستغفار أحيانا لمحو أثر قبيح، لمحو أثر قبيح. لذلك الصبي الذي هو دون البلوغ يعلمه والده لفظ الاستغفار، يعني الولد الذي هو دون البلوغ لا بأس أن يقول أستغفر الله، ليس معناه أنه يكتب عليه. أحيانا يكون طلب المغفرة أي محو أثر قبيح، أثر فعل قبيح. وقد يكون لغير ذلك، قد يكون الاستغفار كما ورد في القرآن طلب محو الذنب بالإسلام، كما ورد في القرآن الكريم عن سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح عليه السلام نبي الله رسول الله، جاء بالإسلام ودعا قومه للعبادة، لعبادة الله تبارك وتعالى، لكن ما آمن به إلا العدد القليل. الله يهدي من يشاء. سيدنا نوح أخبر الله عنه في القرآن أنه قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. انتبهوا أحبابنا، قوله استغفروا ربكم ليس معناه وأنتم على الكفر قولوا بلسانكم استغفر الله. ننتبه، إذا قلت لشخص استغفر ربك معناه في لغة العرب تأتي تب إلى الله، وتأتي بمعنى قل بلسانك استغفر الله. هنا في القرآن هذا الذي ورد في حق سيدنا نوح عليه السلام قال فقلت استغفروا ربكم أي برجوعكم عن الكفر بدخولكم في الإسلام، أي بالنطق بالشهادتين. كان إذا أراد الدخول في الإسلام يقول لا إله إلا الله نوح رسول الله. فقوله استغفروا ربكم خاطب قومه هم مشركون، معناه اطلبوا من ربكم المغفرة بترك الكفر الذي أنتم عليه. كيف؟ بالإيمان بالله وحده بأنه مستحق للألوهية، والإيمان بنوح أنه نبي الله ورسوله إليكم. هذا معنى قوله فقلت استغفروا ربكم. وهكذا ورد أيضا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام، أن نبي الله إبراهيم قال له لأبوه، قال له سأستغفر لك ربي. ما معناه؟ أي سأدعو الله لك أن يدخلك في الإسلام فيغفر لك بدخولك في الإسلام، ليس معناه أن تموت على هذه الحالة على الكفر ومع ذلك أسأل الله أن يغفر لك وأنت على الكفر قد مت. هذا لا يليق بالأنبياء عليهم السلام، هذا لا يحصل من نبي. نحن لا نستغفر لمن مات على الكفر. الله قال لم يكن الله ليغفر لهم، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب سأستغفر لك ربي ما لم أنه عنك، معناه سأدعو الله لك أن يدخلك في الإسلام فيغفر لك، لأنه الإنسان كيف يمحى عنه الكفر إذا دخل في الإسلام، ومفتاح الإسلام الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم أحبابنا الاستغفار حث عليه الشرع، قول أستغفر الله أو رب اغفر لي أو غفرانك ربنا ونحوها من الألفاظ التي وردت في الشرع واستحسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها. قال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الإكثار من الاستغفار أمر مهم أحبابنا، أقل شيء بالنهار بيقول 300 مرة أستغفر الله أو رب اغفر لي أو غفرانك أو نحوها من ألفاظ الاستغفار الواردة في الشرع. أستغفر الله ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عقب الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله، هذا في صحيح مسلم وغيره. يعني بجوز الواحد يقول أستغفر الله، ليس كما ذكر في إحدى المجلات والعياذ بالله تعالى قالوا إن لفظ أستغفر الله هذا مثل المكاء والتصدية، هذا المكاء والتصدية فعل كان يفعله المشركون في الجاهلية، كانوا يدورون حول الكعبة يخلعون الثياب عرات وحفات يصفقون ويصفرون، هذا الفعل قبيح. فهذه المجلة والعياذ بالله قالوا فيها إن الاستغفار بقول أستغفر الله، هذا اللفظ يشبه المكاء والتصدية، يشبه فعل المشركين، نسأل الله تعالى السلامة. روى مسلم أن سيدنا الأوزاعي رحمه الله سئل ماذا كان يقول الرسول عقب الصلاة، فقال أستغفر الله أستغفر الله. إذن هذا اللفظ بجزء الواحد أن يستعمله أستغفر الله، وهو من لغة العرب، وهو من لغة العرب. من لزم الاستغفار كيف يلزمه؟ أقل شيء في النهار 300 مرة، ربي اغفر لي أو نحوها 300 مرة، هذا يقال له أقل الاستغفار، أقل الإكثار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، تساعد على تفريج الكرب بإذن الله، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب، أيضا للرزق فيها، لتيسير الرزق بإذن الله تبارك وتعالى. نرجع لموضوعنا أحبابنا عن التوبة، فالتوبة واجبة من الكبيرة ومن الصغيرة. المعاصي الكبيرة مثل الزنا، مثل قتل المسلم بغير حق، مثل اللواط، مثل الغصب، أخذ مال المسلم ظلما اعتمادا على القوة ونحوها، هذه يقال لها كبائر يجب التوبة منها. وكذلك يجب التوبة من أكبر الكبائر وهو الكفر، الكفر هو أشد الذنوب. التوبة من الكفر تكون بالرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، يمحى عنه الكفر بدخوله في الإسلام، ومفتاح الدخول في الإسلام الشهادتان. انتبهوا أحبابنا، كلمة أستغفر الله ما بترجع مسلم، كلمة أستغفر الله تنفع المسلم، أما اللي كفر ما منقول له قول أستغفر الله، إنما منقول له تراجع عن الكفر بالشهادتين. إذا قلنا له استغفر ربك أي تب إلى الله بدخولك في الإسلام، أي انطق بالشهادتين. إذا الواحد بده يصلي كيف بيفوت بالصلاة؟ إذا قال أستغفر الله يدخل في الصلاة،

وفي نوع من المعاصي ما بيكون إلى تعلق بحق آدمي، مثلا شرب خمرة، فهذا وهذا، هذا النوع وهذا النوع لابد فيه من الندم. والندم أحبابنا ما هو؟ استشعار بالقلب بالحسرة على ما صدر منه، يعني بقلبه بيندم، بيقول يستشعر بالحسرة، يقول يا ليتني لم أفعل مثلا. هذا الندم لابد أن يكون أسفا على ترك رعاية حق الله. انتبهوا أحبابنا، مش لحظ دنيوي. أحيانا الواحد مثلا بيقع بالزنا، بينفضح بين الناس، بيقوم شو بيندم؟ يندم للعار، ما ندم لأنه فرط في حق الله، هذا ليس ندما مقبولا. أو بعض الناس مثلا يلعبون القمار، بيخسر مصرياته، يضيع المال، فبيقوم هو شو بيعمل؟ بيندم، مش ندم لأنه ترك رعاية حق الله، إنما ندم لأنه خسر المصريات، خسر المال، أو تعب بدنه، أو قتل ولده فهم ندم لأنه المقتول كان ولده. هذا كله لا يعتبر، بده يكون ندمه لأنه أسفا على ترك رعاية حق الله. الندم هو الركن الأعظم، ليس شرط الندم البكاء، لكن لو الواحد بكي خوفا من الله هذا أمر ممدوح. البكاء خشية من الله، مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهما النار يوم القيامة، وذكر من بينهما عين بكت من خشية الله. فإذا الندم منه شرط لألو البكاء، الندم هو الركن الأعظم في التوبة. ليش؟ متعلق بالقلب، والجوارح تكون تبعا للقلب. سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه وهو أمير الجوارح. القلب هو أمير الجوارح، هو بيعطي إشارة لليد فتتحرك، للرجل فتتحرك. لذلك ورد في الحديث إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه المضغة، هذا القلب، هذا القلب هو يعطي الإشارات للجوارح. لذلك الركن الأعظم هو في القلب الندم، فإذا لابد من الندم. الأمر الثاني الإقلاع عن الذنب في الحال. يعني تصور واحد حامل الخمرة بإيده وعلى زعمه بده يتوب، وبعدها بإيده عم يشرب فيها، لا بده يقلع، يعني بده يترك الذنب فورا، يترك هذه المعصية. والأمر الثالث العزم على أن لا يعود إلى الذنب، أي إلى مثله. يعزم في قلبه، يصمم تصميما مؤكدا في القلب أنه لن يعود. هذه الثلاثة يقال فيها أركان التوبة. فإذا الندم، الإقلاع عن الذنب، والعزم على أن لا يعود إلى الذنب. هذه الثلاثة هي التوبة المجزئة. وأما أحيانا تكون المعصية التي حصلت فيها ترك فرض، فهون بيزيد عليه شيء، شو هو؟ أن يؤدي، يقضي هذا الفرض. التوبة من المعصية التي حصلت بترك فرض يزاد فيها قضاء ذلك الفرض. يعني إن كان المتروك صلاة مثلا بده يقضيها فورا، إن كانت صياما بده يقضيها. واحد مثلا مرق رمضان كله مصام عمدا كسلا بدون عذر، فهذا توبته كيف بتكون؟ بده يندم وبده يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، وبده يترك هذا الإفطار بغير حق، ولكن بده يقضي على الفور. يعني فورا بعد يوم العيد 2 شوال يبدأ بصيام القضاء، يقضي ما فاته على الفور. إذا كانت صلاة، واحد ما عم يصلي مثلا 5 سنين كسلان، تارك الصلاة كسلا بلا عذر، فهذا شو بيلزم هون؟ بده يقضي فورا. كانت مثلا ترك زكاة، بده يؤدي فورا ما لزمه من الزكاة للمستحقين. إن كانت كفارة يؤدي هذه الكفارة، إن كان نذر مع الإمكان، يعني قادر يطلع ذلك النذر، قادر يوفيه فورا، يجب عليه أن يؤدي ما لزمه. لكن تتوقف صحة توبته على إيصاء

0: أطفاله لمستحقيه. يعني انتبهوا أحبابنا، في كتير ناس يخرجون الزكاة أو الكفارة أو النذر ولكن لا يعطونها للمستحقين، لابد أن يؤدي ذلك كما أمر الله كما يحب الله. إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل وما إتقانه يا رسول الله؟ قال يخلصه من الرياء والبدعة. هلا أحيانا بتكون المعصية فيها تبعة لآدمي، يعني مثلا ضربوا بغير حق لمسلم أو سرق له مصرياته، هون المعصية صار فيها تعلق بحق آدمي، شو بيلزمه هون يعمل؟ أن يرد تلك المظلمة. يعني إذا سرق مثلا مالا بده يرد عين المال المسروق إن كان موجودا إن كان باقيا، إذا غصب مالا أخذ مال الغير ظلما اعتمادا على القوة، إن كان المال ما زال باقيا بده يرد عين المال، أما إن تلف فبرد بدله. يعني يعتبر هون المثل، في المثلي يعتبر المثل ويرد له. إذا كان الإنسان غصب مالا فهذا المال إن كان له مثل فيعطي يؤدي مثله، إن كان يقوم فيعطى ما هي قيمة هذا الشيء المغصوب أو المسروق. فإن تلف يرد بدله لمالكه، أو إذا كان مات المالك، واحد سرق من شخص وهذا الشخص المسروق منه مات، فشو بيعمل؟ بيرد للوارث، يعني بعد موت هذا الإنسان يرد للوارث. قال عليه الصلاة والسلام: من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة ما في دنانير ودراهم الواحد يرد فيها التبعات، وإنما يوم القيامة حسنات وسيئات. إن كان له عمل أخذ من هذا يوم القيامة بقدر مظلمته ويعطى للمظلوم، وإلا إن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم وحملت عليه. إلا أن الله تبارك وتعالى يوفي بعض الناس من خزائنه، من خزائن رحمته، الله يرحمنا برحمته الواسعة. من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض، كان وقع في غيبته ووصلت إليه، إذا إنسان اغتاب إنسانا ووصل هذا الأمر إلى المغتاب الذي تكلم عليه، هنا يلزم في التوبة أن يذهب ويستسمح، يقول له أنا اغتبتك سامحني. في عرض أو مال فليستحله اليوم، أي في هذه الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم قبل أن يأتي يوم القيامة. الله تعالى يخرجنا وهو راض عنا، الله يخرجنا من هذه الدنيا سالمين غانمين بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا الحق اللي بيكون على الشخص يكون فيه قصاص، يعني مثلا واحد قتل مسلما ظلما بغير حق عمدا فترتب عليه القصاص، هنا لابد أن يمكن المستحق من استيفائه منه، يعني يقول له مثلا خذ حقك مني، أي إن شئت اقتلني وإن شئت اعف عني. هنا الإنسان لابد أن يمكن أهل المقتول من القصاص، هذا من كمال التوبة، لابد منها لابد منها. أحيانا قد يقتل الإنسان شخصا ولا يعرف أهله، يتعذر عليه الوصول إلى المستحق، يضع نية في قلبه متى وجدت أهله أمكنهم إذا قدرت، أمكنهم إذا قدرت. ورد في الحديث قصة عن رجل من بني إسرائيل قتل 100 نفس، هذا ورد في صحيح مسلم. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال لا، هو أكيد له توبة ولكن هذا الشخص قال له لا فقتله، يعني كمل فيه المئة، ورد في الحديث فكمل به مئة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. هون أحبابنا بدي نبهكم أنه ما أي إنسان يستفتى، ما أي إنسان بينسأل بأمر الدين، ما بجوز تستفتي إلا الرجل الثقة، إلا الشخص الثقة، لأنه بأيامنا كمان يكثر من يفتي بغير علم، نسأل الله السلامة. الإفتاء بغير علم هذا ذنب كبير، وأحيانا يوقع بالكفر والهلاك، الله تعالى يسلمنا. هذا الرجل لما قال له ما لك توبة قتله، فكمل به مئة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس، فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا. دل على أرض أهلها طيبون، والإنسان تعرفه لما يصاحب الطيبين بيتأثر بالخير إن شاء الله، الصاحب ساحب إما إلى الجنة وإما إلى النار. دل على أرض، قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق، يعني صار بنص الطريق هذا الشخص، أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة شو قالوا؟ إنه جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. أما ملائكة العذاب قالوا إنه لم يعمل خيرا قط، قتل كذا وكذا. فالله تعالى أرسل ملكا، شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأتاهم ملك في صورة آدمي، يعني تشكل ملك بشكل إنسان. تعرفوا الملائكة بيتشكلوا بصور، منها بشكل إنسان آدمي، رجل من غير آلة الذكورية. فجعلوه بينهم فقال هذا قيسوا ما بين الأرضين، يعني الأرض اللي رايح لها والأرض اللي خرج منها، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. يعني إذا كان أقرب للبلد اللي هو رايح لها بياخدوه ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب للبلد اللي طلع منها مين بياخدوه؟ ملائكة العذاب. قال عليه الصلاة والسلام فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. الله تعالى قبل توبته، الله تعالى تاب على هذا الإنسان. هلأ قد يقول لك واحد طب ما هو قاتل أنفس بغير حق، وكيف هون ما سلم حاله لأهل القتيل وكيف غفر له؟ قال العلماء بأن الجواب يحتمل أنه كان لا يعرف أولياء الذين قتلهم، يعني هدول اللي كان قاتلهم ما بيعرف مين أهلهم، ويحتمل أنه لم يكن في شرعهم القصاص، كان دفع الدية فقط، وهو ما كان قادر على دفع الدية، لكن نوى بقلبه أن يدفع إن استطاع. بهالشيء يزول الإشكال ولله الحمد. تعرفوا شرع موسى عليه السلام أحيانا في اختلاف عن شرع عيسى، في اختلاف عن شرع إبراهيم ببعض الأحكام. يعني مثلا كان بشرع سيدنا موسى تحتم القتل، اللي قتل بغير حق عمدا كان يقتل، كان في تحتم القتل ما كان في دية. وأما شرع عيسى فكان تحتم الدية، ما كان في قتل، كان في عندهم الدية. وجاء شرع محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عيسى وموسى وسائر النبيين بثلاثة أوجه: القصاص إن أراد ولي الدم، يعني إذا كان بده أهل القتيل يقتلوا هذا القاتل بيقتلوا، والعفو على الدية، يعني قد يعفو عنه بدل القتل ياخذوا الدية إن أراد ذلك ولي الدم. الثالث والعفو مجانا إن أراد ذلك، هذا بيكون عفو عنه مجانا، يعني لا قتلوه ولا أخذوا الدية. واسمعوا معي لهالآية من سورة التحريم، الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا. واسمعوا إلى قوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. هذه وجوه الصالحين. وجوه الصالحين يوم القيامة تكون مشرقة، يعني مضيئة، وهذه الوجوه تكون قد علمت ما لها من الخير والنعيم، يعني مسرورة، فرح بما نالها من كرامة الله عز وجل. لذلك الواحد يا أحبابنا بده يثبت على تقوى الله، بده يثبت على الصلاح، بده يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فالتوبة ورد فيها أحاديث كثيرة، منها كمان الحديث الذي رواه البخاري بهذا اللفظ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يعني اللي كان لأخيه المسلم عنده مظلمة في عرض تكلم عليه في خلفه، اغتابه، سبه، أو مال كان أكد له ماله بغير حق، شو بده يعمل؟ يبرئ ذمته. بس أمتين؟ يبرئ ذمته اليوم، يعني قبل يوم القيامة، لأنه إن لم يبرئ ذمته في الدنيا قبل الآخرة لا ترد عنه الدراهم ولا الدنانير. يعني الدراهم والدنانير ما بتدفع عنه شيئا، يعني إن مات ولم يبرئ ذمته في هذه المظلمة فإن كان له حسنات أخذ له من حسناته، أخذ له صاحب الحق من حسناته قديش؟ بقدر مظلمته. فإن لم تكفي حسناته لذلك أخذ من سيئات المظلوم وجعلت عليه. نسأل الله السلامة. ويقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، أي زوجته، وبنيه، أي أبنائه. فإن كان ظلم يفر منهم يوم القيامة، لأنه بيعرف أنه ذلك اليوم يوم عقاب وقصاص، لكن وين المفر؟ أما الذين عاشوا وليس بينهم تبعات، ما في ظلم بيناتهم، يشتاقون لبعضهم، بيشتاقوا حتى يشوفوا بعض يوم القيامة. فنحن أحبابنا منذكر نفسنا ومنذكركم أن تتوبوا إلى الله. واعلموا أحبابنا أنه في بعض الناس الله تعالى يختم لهم والعياذ بالله بسوء الخاتمة بسبب شؤم المعاصي. اسمعوا هالقصة اللي صارت مع عالم من المحدثين واسمه الفضيل ابن عياض. هذا الرجل كان له تلميذ، وكان هذا التلميذ يحتضر على فراش الموت، فوقف الفضيل عنده وصار يلقنه الشهادتين عند الاحتضار، يعني عم بيقول له: قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا التلميذ لا يستطيع، يعني ما عم يقدر يحكيها، ما عم يقدر ينطق بها بالمرة. يقول له: قل لا إله إلا الله، فلا ينطق، حتى قال هذا التلميذ: إني بريء منها والعياذ بالله، ومات على الكفر، نسأل الله السلامة. الفضيل ابن عياض خاف وارتعب وصار يبكي من خشية الله، ثم رأى هذا التلميذ في المنام وإذا به يجر إلى جهنم، فقال له الفضيل: ويلك، ماذا فعلت؟ قال له: يا أستاذي، أنا كنت أستغيب إخواني، كان يقع بالغيبة المحرمة، قال: وكنت أحسدهم فوصلت إلى هذه المرحلة ومت على الكفر. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا وثبتنا على الإسلام يا أرحم الراحمين. أحبابنا، التوبة إلى الله تبارك وتعالى حثنا عليها الشرع، أمرنا بها الشرع. الله تبارك وتعالى أوجب علينا التوبة من المعاصي الكبيرة والمعاصي الصغيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا ويغفر لنا ويحسن ختامنا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أرحم الراحمين تب علينا، يا أرحم الراحمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الدينية القيمة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ طارق اللحام حفظه الله تعالى.

احذروا التدليس فالفقر ليس عيبا. روى الإمام مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. متفق على صحته. فبعد هذا كيف يدعي إنسان أن له سهما في الدين أو أنه صوفي ثم يذم الفقر من غير تفكير؟ وهل الصوفية أغلبهم إلا فقراء؟ هذا لو كان يعرف ما كتاب الله تعالى وما أحاديث رسول الله وما صورة الصوفية لم يقل هذا الكلام. كان أكبر الصوفية بعد الصحابة من التابعين أويس القرني رضي الله عنه، كان معروفا برثاثة اللباس، كان من الفقر ورثاثة الثياب بحيث يظنه الصبيان مجنونا. هذا الرجل أويس جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حقه: إن خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر من قرن ثم من مراد، له والدة هو بها بر، كان به برص فأذهبه الله عنه إلا قدر درهم، فإذا لقيتموه فمروه فليستغفر لكم. الحديث رواه مسلم. وأويس أفضل من كل ولي من عباد الله بعد أولياء الصحابة. آثر فقره على الغنى والرفاهية، فانظروا هذا الذي جاء به الأئمة والصوفية، انظروا هذا وانظروا إلى بعض افتراءات أهل هذا العصر الذين يحتقرون الفقر ويجعلون الفقر علامة الهوان، ولا يدرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. الحديث رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ما أكذب هؤلاء المفترين على الله وعلى رسوله، يجعلون الفقر أي قلة المال نقصانا عند الله، يجعلونه ميزانا بين الإنسان الطيب وبين الإنسان الهين. فليعلم أن الكريم عند ربه هو العبد التقي، سواء كان غنيا أو فقيرا، وإن أكثر الأتقياء فقراء. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عرف أحوالهم وخبر سيرتهم علم يقينا بأن أغلبهم كانوا فقراء. ونعوذ بالله من موت القلوب الذي يزين لصاحبه القبيح عند الله حسنا، والحسن عند الله قبيحا. والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد روى الحافظ أبو نعيم من طريق ابن أبي أخي الزهري عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحب قصيدة لبيد بن أبي ربيعة التي منها هذه الأبيات، وهي من بحر الرمل: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. إنما كان عمر رضي الله عنه يعتجب بهذه الآيات لما فيها من الفوائد الجسيمة، فقوله إن تقوى ربنا خير نفل، أي أن تقوى الله خير ما يؤتاه الإنسان وخير ما يعطاه الإنسان. والتقوى كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في العمل، لأنها أداء ما افترض الله على العباد واجتناب ما حرم الله عليهم، وهذا أمر ثقيل. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقد خصهم الله تعالى في الآخرة بنعيم الجنة لا يشاركهم فيه غيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري. أي لم يطلع الله عليه ملائكته المقربين ولا أنبياءه المرسلين، حتى إن هذا النعيم لم يطلع عليه رضوان خازن الجنة. قوله رضي الله عنه: وبإذن الله ريثي وعجل، أي إنه لا يبطئ مبطئ ولا يسرع نشيط في العمل إلا بمشيئة الله وإذنه، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق في العبد القوة والنشاط للخير، وهو الذي يخلق فيه الكسل والتواني عن الخير، أي أن الخير والشر